0: صحه وقررت فوت اعمل نوتريشن فور اكزامبل عم بخليك ستوري وهيدي الشغله خلتني انا اليوم سير على السوشيال ميديا النوتريشن سو كرييت ستوري وحسس الناس ان انت في شيء ايموشنال خليك تعملي هيدا البيج واحكي عن خبراتك يعني انا مثلا مع الورد ريكورد بهذا الموضوع فرجي للناس سو هيدي كمان بده يكون بارت اوف ذا ستراتيجي ذاتس واي قلت لك انه بس روحي عند الشخص حيطلب منك انه هيك بريف عن حياتك وعطول كتير مهم بالبيرسونال براندينج مش بس نعملها ونشوف بيج حلوه نراقب ونحلل النتائج والاداء وعلى اساسا نعدل الاستراتيجيه يعني سميره راحت عند حدا خبير اوكي شفنا شهرين ثلاثه حبيت راح نكفي هيك لا ما حبيت لك هذا الفيديو الناس حاطين عليه هيت كومنت غير لي الاستراتيجي ما بقى نروح على انفورماتيف مش عم بحبوها حط لي شيء ايموشنال خلينا نضربهم على احساسهم
1: والنتائج دي بتدينا علامات علشان علامات نضع صح. استراتيجيه اخرى صح. نتجه لاشياء صح. خيارات اخرى
0: النتائج دي موجوده بتكون بين ايدينا على انسايتس تبع ميتا او لينكدين وكمان احنا فينا نطلبها من الشخص الخبير اللي عم ندفع له بحدد لنا شيء اسمه ديجيتال بيرفورمانس ريبورت يعني ادائك الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي بحط لنا الارقام بحط لنا الصور ليك هون النتيجه ليك هون النتيجه وبالاخر بحط لنا شيء اسمه اكزيكتيف سامري بحط لنا شيء اسمه executive summary كرمال يكون عم بي سهل يمكن انت ما بتعرف بالارقام مش مجالك بس انا executive summary بسهل لك في شيء هيدا الموضوع واليوم في كتير شركات سميره اليوم فيهم يتجهوا الناس ليعرفوا يعني انا مثلا الاشخاص اللي بتعمل معهم معظم الاشخاص هي through شركتي اللي هي شركه بتستلم كل شيء personal branding لشخصيات لفنانين لسياسيه وبتقدم لهم كل هيدي الخدمات يعني رح اعطيكم مثلا اذا انتم حابين تكونوا عم بتشوفوا كيف تكون
1: الشغل
0: مثلا انا بستلمه او شخص اللي انا بشتغل معه
1: اسمه
0: اسم شركتي
1: لا اسم شخص يعني
0: ما رح اقول
1: قطعتك يلا تفضل
0: سو انا مثلا بشتغل على سبيل المثال شركتي اسمها روبيكوم ايجنسي مينا نحن بيجي الكلاينت لعندنا نفسر لهم كيف يشيل الشغل بيجي الكلاينت لعندنا بيعطيني بريف عن كل شيء قطع فيه وشو بده يعمل شو البروجكت تبعه وشو التارجت اودينس في عندي انا شيت بعبيها وليتر اون نحن والتيم بنحضر له ديجيتال استراتيجي وبنمشي فيها للبيرسونال براندنج تبعه ومن خلص بينطلق هو
1: لو احنا بدأنا مشوارنا غلط ممكن نعدل مع شخص تاني
0: اذا بدأتوا مشواركم غلط ممكن تعدلوا بس ما تكونوا بنص الطريق وروحوا عند الشخص الصح واهم شيء على طول على طول على طول ask for a portfolio يعني اذا انت كلاس اي روح عند حدا بيشتغل مع كلاس اي لما يعمل لك داون جريد والفيرست امبريشن تبعك يكون مش حلو
1: كثير مهم انا بشكرك جو يونان على التفاصيل دي الموضوع خلاص اتطور وتغير زمان كان كل واحد لازم يتصرف لوحده ويحاول يعني يعمل بيرسونال براندنج دلوقتي لا لازم نسلم الموضوع ده لشخصيات مختصه شكرا جزيلا ليك جو يونان
0: شكرا لك سميره ولكل المستمعين بدي اقول لكم انه بهيدي المرحله من الحياه القصص سهلت علينا وصار في عنا مختصين يساعدونا فبي سوشيال
1: مرسي جو

وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام. شكرا لضيوفي, شكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية, شكرا ليك مازن خليل. إي أدوما, باي.

0: papier d'argent. J'ai rangé notre histoire, ce Mistral gagnant. Ce jour où je t'ai plu, m'interroge souvent. Comme tu venais du sud, était-ce un accident ?
1: ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 44 دقيقة بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أهتم بصحتكم مع ضيفة جديدة اختصاصية جديدة تنضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. دكتورة ناتاشا عجاقة من مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة هي معنا على الخط إذن من الإمارات مباشرة. معها سنلقي الضوء على الملف التالي: دهون الكبد هل يمكن عكسها بالتغذية؟ ومن أفضل منها هي الاختصاصية في التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة لشرح هذا الموضوع وإلقاء الضوء عليه. أنا سأقدم لكم دراسة حديثة تقارن بين النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون في علاج دهون الكبد، وباستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة، شكرا ريتا محمود لإخراجك حلقة اليوم صوت وصورة، وطبعا لتصوير الفيديو لاحقا، فيديو فيه سؤال المسابقة للفوز باستشارة مجانية مع دكتورة عجاقة. إذن إذا كنتم أول من سيعطي الإجابة الصحيحة ستفوزون بالاستشارة المجانية. لا تنسوا أنكم تستطيعون أيضا طرح الأسئلة على دكتورة ناتاشا عجاقة في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: أفضل نظام غذائي ليس الأشهر بل النظام الذي يمكنك الالتزام به مدى الحياة. ما رأيك دكتورة ناتاشا؟ تفضلي.
1: معك حق. مرحبا،
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا.
1: Thank you. كيف كنت على الاستضافة؟ معك حق جدا باللي قلتي، أنه النجاح بالعلاج خصوصي بالتغذية العلاجية بيكون بالالتزام على الأمد الطويل بالنظام الغذائي الصحي، وعلى يعني الاختيار الحمية لازم تكون على حسب الحالة نفسها.
0: نعم، وأيضا أن نختار هدف نستطيع الوصول إليه وليس هدف يعني مستحيل،
1: خصوصي بهالأيام لما كل شوي يطلع ترند غذائي جديد ونمط غذائي جديد، وبيكون حتى منه موثق بدراسات إذا فينا نقول، والعالم بتصير يعني تتبعه وبيخلق مشاكل جديدة صحية يعني.
0: نعم، شكرا. وسنبدأ بالتعريف بدهون الكبد. من أين تأتي هذه الدهون؟ أين توجد؟ هل هي على الكبد، داخل الكبد؟ وهل التغذية هي بالفعل حجر الأساس في العلاج؟ تفضلي. شكرا.
1: أوكي. دهون الكبد تعني تراكم الدهون داخل خلايا الكبد بنسبة أعلى من الطبيعي، يعني وهي غالبا جزء من اضطراب مرتبط أو بالسمنة أو مقاومة الإنسولين أو السكري أو ارتفاع الدهون في الدم، لكنها أيضا يمكن أن تصيب أشخاصا لا يعانون من السمنة. بيكون اسمه يعني دهون الكبد لدى النحفاء موجود بالفعل، هو بيرتبط بعوامل وراثية أو
0: استقلابية
1: يعني لما تتراكم الدهون.
0: نعم.
1: صح مزبوط، لما كمان تتراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية من وراء كمان قلة النشاط البدني أو سوء جودة الغذاء، يعني أوقات بيكون عنا مش ضروري يكون في سمنة بس بيكون في سوء تغذية ما بيكون يعني مع الوزن الطبيعي.
0: شكرا لك دكتورة ناتاشا عجاقة على هذه المقدمة. طبعا سنفصل موضوع الحلقة اليوم وهل من الممكن عكس دهون الكبد بالتغذية، ولكن الآن ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تقارن بين النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون في علاج دهون الكبد.
2: الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
0: نشرت مجلة الغذاء والوظيفة Food and Function عام 2024 دراسة علمية أجراها فريق بحثي بقيادة الباحثة يالان شيونغ من كلية الصحة العامة في جامعة شانغهاي للطب الصيني التقليدي في الصين، بهدف تقييم مدى فعالية النظام الغذائي المتوسطي مقارنة بالنظام الغذائي قليل الدهون في علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي. اعتمد الباحثون على مراجعة منهجية وتحليل تلوي، وهو من أعلى مستويات الأدلة العلمية، حيث جمعوا نتائج جميع التجارب السريرية العشوائية المنشورة حتى الشهر نيسان أبريل 2024 لتحليل تأثير هذين النظامين الغذائيين في دهون الكبد وأنزيماته والمؤشرات المرتبطة بصحة الكبد. وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون يحققان تحسنا متقاربا في تقليل تراكم الدهون داخل الكبد وتحسين أنزيمات الكبد دون وجود تفوق واضح لأحدهما على الآخر على المدى القصير. وأكد الباحثون أن العامل الأكثر أهمية ليس نوع النظام الغذائي بقدر ما هو قدرة المريض على الالتزام طويل الأمد بنمط غذائي صحي ومتوازن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني وإنقاص الوزن عند الحاجة، لأن ذلك يمثل حجر الأساس في علاج دهون الكبد والوقاية من تطور المرض إلى مضاعفات أكثر خطورة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتورة ناتاشا عجاق، أتمنى منك تعقيبا على دراسة اليوم، تفضلي.
1: نعم، هن مزبوط وبالفعل اثنيناتهم بيفيدوا بعلاج دهون الكبد، لأنه أصلا اثنيناتهم هن قراب من بعضهم، يعني النظام الغذائي المتوسطي والنظام الغذائي قليل الدهون هن شوي قراب أكتر على بعضهم. النظام الغذائي المتوسط يعني الميديترينيان دايت هو غني بالدهون، بس الدهون مش كلها ضارة، في عنا دهون بتناسب الجسم ودهون مفيدة من إلا مثل مثلا زيت الزيتون والأفوكادو، حتى بالمكسرات النية والأسماك الدهنية بنرجع يمكن نتطرق لبعد شوي. حتى النظام الغذائي القليل الدهون بيكون فيه الجود فات أو الدهون اللي هي بتنقلها مفيدة تضاف إلى الطعام، واثنيناتهم من خلال الدراسة كمان تبين أنه اثنيناتهم عندهم نفس التأثير على دهون الكبد اللي هي تقليل هذه الدهون، وكلاهما حسنوا أنزيمات الكبد بدرجة متقاربة كمان. ما بين فرق واحد فرق واضح بين واحد والتاني، واثنيناتهم فادوا بدو تقليل دهون الكبد. صح،
0: نعم، شكرا على التعقيب دكتورة ناتاشا. يا ترى هل يمكن للمريض فعلا أن يعكس دهون الكبد فقط من خلال تغيير نمط حياته ودون الحاجة إلى أي دواء؟ ما رأيك؟
1: أوكي، نعم، الإجابة هي نعم، يمكننا أن نحسن والعلاج يكون بالتغذية، بس كمان هو حسب المرحلة، لأنه بيجي تراكم الدهون هو بيجي على مراحل، كل ما بكرنا بالتشخيص أو باكتشاف المشكلة مبكرا فينا نعالج الأسباب المؤدية إليها، لذلك فقدان الوزن هو العلاج الأول بحال في
0: دهون في الكبد
1: سمنة وأدت إلى دهون في الكبد. بس مثلا هي المراحل شو هي؟ تراكم الدهون يمكن يؤدي إلى التهاب، ومن الالتهاب إلى تليف، ومن تليف إلى تشمع.
0: نعم.
1: وكل مرحلة إلى علاجة
0: الخاص.
1: بس اللي منلاقيه كامن أو اللي منلاقيه ظاهر بكل المراحل هو التغذية السليمة.
0: نعم.
1: يعني مع كل تريتمنت أو مع كل علاج التغذية هي بتجي معن، يعني جزء لا يتجزأ من العلاج إذا فينا نقول.
0: نعم، يعني إذا وضعنا عوامل هامة لعكس الدهون في الكبد تأتي التغذية في المرتبة الأولى بالنسبة لك.
1: نعم،
0: قبل الرياضة.
1: نعم.
0: قبل
1: التغذية كمان هي بتأثر على اللياقة البدنية، إذا ما بتغذى صح حتى اللياقة البدنية بتتأثر، وقدرتي على أنه أعمل رياضة تتأثر الانديورنس أو الأمد تبع الرياضة يتأثر، النفس الرياضة يتأثر، الهمة والقدرة على ممارسة الرياضة تتأثر إن لم تكن التغذية سليمة.
0: نعم،
1: مشان هيك بقول أنه التغذية أول شيء، بعدين مع اللياقة البدنية، وبعدين إذا في بحاجة لأدوية أو تابع لهذه لهذا العلاج ممكن أن يضاف.
0: نعم، ذكرتي أنه السمنة هي العامل الأول للإصابة بدهون الكبد، يا ترى هل كل سمين بالضرورة لديه هذه المشكلة أم لا؟
1: لا حسب، هي كمان في فحوصات معينة مثل وظائف الكبد والمخزون، حتى مخزون السكر والدهون الثلاثية والفايبروسكان، يعني في تيست حتى لو في overweight أو obesity أو سمنة مش بالضرورة يكون فيه، لأنه أوقات السمنة ما بتجي من الأكل، أوقات تكون موجودة أو العامل اللي عم بيأثر عليها هو الغداد أو أي مشكلة صحية معينة. ممكن لازم نعرف السبب تنعرف إذا هالسمنة ممكن أن تؤدي إلى الدهون على الكبد.
0: نعم، إذا طلبنا منك دكتورة ناتاشا عجاقة تصميم طبق مثالي لمريض دهون الكبد، على ماذا يحتوي الطبق؟
1: أوكي، أنا يعني على طول بقول لهم القاعدة الذهبية هي نص الطبق يكون خضروات، لأن الخضروات غنية جدا بالألياف، والألياف بتساعد على تنظيف الجسم كله وإنكلودينج أو يضم الكبد. نص الطبق خضروات، ربع الطبق البروتين الصحي. شو يعني بروتين؟ يعني مثلا لحم أو دجاج أو سمك، بس طريقة تحضيره كمان بتفرق معي، يعني مش لازم يكون مقلي، تقدر مظبوط أنا نظف هالكبد من الدهون وهالجسم من الدهون، لازم تكون مشوية أو مسلوقة من دون إضافات للدهون المشبعة. وربع الطبق كمان اللي هو كربوهيدرات، بس بنقلها كاملة الحبوب. شو يعني الكمبليت أو الكمبلكس كربوهيدرات؟ مثل الرز، البنة، البرغل، الكينوا. هلأ مثلا نحن لأنه مشتغل بمطرح عربي كتير صعب غير لهم الرز الأبيض للرز البنة، بس فيني تدريجيا قل لهم أنه مش دايركتلي أو مش دغري غيروا من الأبيض للأسمر، جربوا يوم أبيض يوم أسمر لحد ما يتعودوا عليه. هو بروسس، يعني هي على مراحل بتصير الأشياء، يعني نص الطبق خضروات، ربع الطبق بروتين صحي، ربع يعني ربع الباقي كربوهيدرات كاملة، هيك إذا بدي صنف الطبق.
0: نعم يا ترى،
1: حتى الدهون طبعا اللي هي الدهون اللي مثل زيت الزيتون اللي ذكرناها قبل شوي، الدهون اللي بتفيد المفيدة.
0: نعم يا ترى، هل صحيح أنه من الممكن أنه نعمل ديتوكس للكبد؟ نسمع كتير يعني في ترندات تنظيف الكبد.
1: أنا كتير مبسوطة منك على هيدا السؤال وأنا بشكرك صراحة.
0: لا لأنه كتير نتخيل أنه حننظف الكبد بشكل سريع عن طريق فقط العصائر والخضروات. أخبرينا.
1: 100% أنا بشكرك جدا على السؤال، لأنه كتير مهم نقول لا.
0: نعم إذا فسريلنا دكتورة ناتاشا.
1: لا يوجد عصير سحري. لا يوجد عصير سحري ينظف الكبد خلال أيام، ولا عشبة واحدة قادرة على إزالة الدهون المتراكمة. بليز، حتى أوقات بيلجأوا لأعشاب بيكونوا هدفهم الدهون، بيعمل مشكلة بالضغط، بيعمل مشكلة بالقلب، لأنه هاي الأعشاب منا مدروسة حتى.
0: نعم.
1: يعني منكون بمشكلة منصير باثنين، ولا يحتاج أصلا الكبد لما يسمى ببروغرام الديتوكس المنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، اللي بيحتاجه الكبد فعليا هو lifestyle change، يعني تغيير نمط الحياة. يعني نركز بدل ما تعصرون وتعملون عصير وتحطولون سكر أو ما بعرف شو بيحطولون، لازم نركز أكثر على تناول هذه الخضروات ليتم الألياف داخلها، وتناول البروتينات الصحية، تقليل السكريات المضافة، لأنه أوقات مثلا بيقولوا معنا شربت عصير فريش، تمام هذا العصير فريش يحتوي على سكر، إنه قايلين لك من دون سكر مضاف مش من دون سكر، فلازم كمان نعرف نقرأ هالفود ليبل أو الخصائص الغذائية اللي على الأيتم من برا، والتقليل من الدقيق الأبيض والنشويات المكررة ريفايند من إلا.
0: نعم.
1: وطبعا المشروبات الغازية والعصائر المحلات والوجبات السريعة والمقلية.
0: نعم، يعني بدل ما نعصر شمندر ونشرب عصير شمندر، تفضلين أن نأكل الشمندر؟
1: يس أتمنى، وخصوصي إذا بحال في سمنة مع هال الكبد الدهني، لأنه كل ما نشرب عصير أول شيء غير أنه مننسى المي، بدك مثلا أربع أو مثلا حبتين شمندر لتعمل كباية، بينما بتكوني أخذتي دبل الأماونت اللي لازم تاخديه، هو يعني حبة شمندر بس تعملي عصير بتعوز اثنين أو ثلاثة، يعني عم نعمل تايمز ثري اللي لازم ناخده يوجولي.
0: نعم، وفي سكر كتير طبعا، حتى ولو كان طبيعي يبقى سكر.
1: صح
0: نعم.
1: وإذا مكتوب على العبوة من برا أو القنينة من برا من دون سكر بيكونوا بدون ركزوا أنه من دون سكر مضاف لأنه نعم. فيه داخله أوريدي سكر.
0: نعم دكتورة نتاشا عجاقة، ما أكثر معلومة خاطئة تسمعينها من المرضى حول التغذية ودهون الكبد وتكون لديك ردة فعل يعني هيك مفاجئة تندهشين؟
1: بيقولوا لي مثلا أنه أنا بسأل لهم مثلا خففوا من المشروبات المحلات بالسكر وأحكي عن السكر، بينما هل وجاية كلمة كبد دهني كل فكره أنه بس الدهن هو اللي بيأثر على الكبد.
0: نعم.
1: وهو أكثر شيء بيأثر على الكبد الدهني مش الدهن، يعني لا أنا ما بعده مصنف أول شيء الدهون للكبد. إذا طلب مني اختيار أنا هذا العامل واحد بقول المشروبات المحلات بالسكر.
0: نعم.
1: لأنه الناس تعتقد أن المشكلة بس بالأكل، بينما تكون هذه العصائر أو المشروبات أو الغازات أو المشروبات الطاقة هي سبب رئيسي في زيادة تراكم الدهون بهذا الكبد. ليش؟ لأنه فيها كمية سكر جدا عالية بيستقبلها الكبد، بيزيد من تصنيع الدهون وتراكمه مع
0: بزيد يعني الوقت. السكر يتحول إلى دهون،
1: السكر اللي موجود بهذه المشروبات المحلات بالسكر.
0: نعم.
1: أوكي.
0: نعم.
1: ولهذا توقف عن هذه المشروبات، هي هاي كنتينز يعني تحتوي على فركتوز كتير عالي، فركتوز كتير عالي، بيصير في هذا التحول اللي حكينا عنه.
0: نعم. يا ترى هل القهوة مفيدة للكبد كما نسمع، وما الكمية التي تنصحين بها أنت؟
1: أوكي أنا رح بلش أنه مش إذا بقول إيه، يعني كنا لازم نشرب 4 أو 5 كبيات قهوة باليوم، واللي ما بيشرب قهوة يروح يبلش يشرب قهوة كرمال الكبد، ضروري أقول هاي الجملة. بس نعم في نيو ستاديز أو دراسات جديدة بتقول أنه تناول القهوة باعتدال يرتبط أو يرتبط بتحسن صحة الكبد وانخفاض خطر التطور إلى تليف. كنا حكينا أنه في مراحل بهذا الالتهاب أو الكبد الدهني إلى التهاب إلى تليف، في انخفاض خطر يوصل للتليف إذا القهوة تشرب. بس عند مش يعني القهوة هي علاج لهذا الكبد الدهني.
0: نعم.
1: يمكن اعتبارها جزءا من نمط الحياة الصحي عند
0: الوقائي.
1: أوريدي بيشربوا قهوة ووقائي وفنجان إلى 2 يوميا، يعني مش أكتر من هيك.
0: نعم.
1: أكيد كيس باي كيس، يعني كل حالة لوحدة، في عالم عنده أرق ما بيسويلة، في عالم بيدر للبول، في عالم بيطلع
0: عنده حساسية عالية تجاه الكافيين.
1: معظم
0: طبعا. نعم.
1: يعني ما عم نعمم نحن، بس عم نقول الدراسات الجديدة شو قالت.
0: نعم. وإذا قلنا قهوة مفيدة يعني الشاي الأخضر مفيد؟
1: الشاي الأخضر مفيد، يعني أحسن، الكمية الكافيين اللي داخله أصلاً أقل، يعني ما بتقلي قد الشاي الأحمر أو القهوة. وكمان يعد مثلا القهوة والشاي أنا ما بعدهم، عطول بنتبه أن أقول للمرضى اللي بيجوا لعندي أنه لا يعدوا من السوائل اللي لازم نشربها ديلي. يعني مثلا بطلب منه الليترين مي يوميا، القهوة والشاي لا يعدوا لأنه هولي بيدروا البول، بينما الشاي الأخضر يعد لأنه لا يدر البول بذات الطريقة.
0: نعم. يا ترى هل توقيت تناول الطعام يؤثر في صحة الكبد؟
1: يعني نعم، إذا عم نتناول الطعام دغري قبل النوم مثلا.
0: نعم.
1: هيدي أول شيء بتتعب الهضم لوحده يتأثر.
0: نعم.
1: بيصير أصعب وبيصير أثقل عليه نام. تناول الطعام لازم يكون منتظم، كيف الجسم فيه ساعة، أو بقول لهم كيف بنعود جسمنا تناول طعام بانتظام، والأكل طول اليوم يفيد، يعني طول اليوم مثلا بنمط معين لنقول كل 3 ساعات نحرك الأمعاء لحد قبل النوم. قبل النوم ب3 ساعات مفروض أنه نحن نكون بطلنا عم ناكل، خصوصي لأنه تعب الجسم كله، الأنجنز عم يطفو لازم نريحهم، بطل الجسم قادر يحرق بنفس الطريقة.
0: نعم. يا ترى هل فعلا خسارة الوزن البسيطة جدا يعني من 5% إلى 10% من مجمل الوزن من الممكن أن تحدث فرقا في صحة الكبد؟
1: نعم.
0: فقط
1: نعم.
0: هذه الخسارة البسيطة.
1: ليش؟ لأنه يعني الدراسات فرجت أنه خسارة 5% من وزن الجسم بيؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدهون الكبد. بعدين ننقل لمرحلة مثلا من 7-10% يساعد بتحسين حتى الالتهاب كمان برجع نعم. للستيجز أو المراحل. أما خسارة 10% ترتبط بتحسن درجات التليف لدى المرضى، يعني نعم. كل ما نزل الوزن بحال السمنة كل ما تحسن الكبد.
0: نعم.
1: بس كمان بدي كمان أضوي على شغلة، إنه الهدف مش بس نخسر الوزن بسرعة، نخسر الوزن بطريقة صحية ومستدامة ويمكن الحفاظ عليها على الأمد الطويل.
0: نعم. يا ترى ما هو دور الصيام المتقطع؟ هو أيضا موضة اليوم حتى لو إنه لا يناسب الجميع، لأنه في ناس صار عندهم مشاكل وزيادة وزن بسبب الصيام المتقطع. إذن هل الصيام المتقطع مناسب لمرضى دهون الكبد؟
1: لك ممكن يكون مفيد لبعض المرضى لأنه بيساعد على تقليل السعرات الحرارية أو الكالوريز.
0: نعم.
1: وتحسين مقاومة الإنسولين. إذا عندنا حالة مقاومة الإنسولين هالإنترميتنت فاستنج أو الصيام المتقطع نعم يساعد وبيساعد بفقدان الوزن، بس منه شرط لعلاج دهون الكبد، أو مش كل الأجسام بتشتغل بطريقة نفسها، يعني يمكن يناسب مريض A ما يناسب مريض B. كل واحد حسب أول شيء اللايف ستايل تبعه، نمط العيش تبعه، وحسب الحالة تبعه، وحسب الجسم.
0: نعم. هل النوم والتوتر يؤثران في تطور دهون الكبد؟
1: نعم بالتأكيد، لأنه قلة النوم والتوتر المزمن بيزيدوا مقاومة الإنسولين. إذا في من مقاومة الإنسولين بيرفعوا الشهية وبيصعبوا فقدان الوزن.
0: نعم. إذن يجب أن ننام جيدا، أن نبتعد عن التوتر، أن نمارس الرياضة
1: قد ما فينا،
0: أن نأكل جيدا.
1: نعم. أعمل حلات.
0: إذن هل الأطفال والمراهقون حسب ما لاحظتي معرضون أيضا اليوم للإصابة بدهون الكبد وليس فقط الكبار والبالغين؟
1: للأسف نعم. للأسف نعم.
0: كل ما نسبتهم اليوم
1: الأطفال والمراهقين كل ما تصير دهون الكبد تأثر هذه الفئة العمرية، يعني لسوء الحظ نعم الأطفال معرضون للإصابة، ويجب الوقاية المبكرة خصوصي مثلا إذا عنا عارض جيناتكس يعني الوراثي موجود السمنة بالوراثي مثلا من هن وصغار الأطفال، لازم ننتبه، مش يعني نحطهم على حمية قاسية، مش يعني نمنعهم يعيشوا سوشيالي مرتاحين، معناتها أنه نضل نحن منتبهين على هاي الأطفال أنه هن عرضة أن يصير عندهم هالدهون الدهون على الكبد.
0: نعم. يا ترى هل من الممكن أن تكون لدينا دهون في الكبد دون أن نشعر بأي أعراض؟ هل هذا ممكن؟
1: نعم، هو إجمالا ما بتحس بال
0: مرض صامت.
1: صامت بيقولوا له مضبوط 100% بيقولوا له المرض الصامت، بس مع مرور الوقت إذا ما تدخلنا ممكن تتطور الحالة من مجرد تراكم دهون لالتهاب لتليف وتشمل، يعني لا قدر الله. فلازم نعرف أنه مش إذا ما حسينا بشيء يعني مش معناتها ما لازم نعمل فحوصاتنا، أو إذا حسينا في شيء مش مزبوط ما نروح نعمل تشيك، ماني موجوع ماني مضطر روح أعمل تشيك، لا لازم نعمل تشيك.
0: ما هي الفحوصات التي تطلب عادة للتشخيص والمتابعة؟
1: أوكي، مثلا وظائف الكبد اسمه في تابلو هو لوظائف الكبد، وعندنا مخزون السكر HbA1c اللي هو نسبة السكر بالدم ومخزون السكر في الدم، الترايغليسرايدز أو الدهون الثلاثية والكوليسترول، في موجات فوق الصوتية يعني الألتراساوند كمان بيعملوها للكبد، وعند الحاجة في الفايبروسكان وتقييم التليف حسب توصية الطبيب، يعني بيكون الفحص إذا لقوا شيء بأول الفحوصات الأولية بيكفوا بيعملوا الفحوصات اللي بعدها.
0: نعم. متى تصبح دهون الكبد خطيرة وتتطور إلى التهاب أو تليف؟ في أي مرحلة؟
1: أوكي. نعم. بس تتراكم الدهون من تصير من تراكم دهون بسيطة إلى التهاب الكبد الدهني أو تليف الكبد، أو حتى في كسور بالكبد وإتس فانكشنز يعني بشغله كسور الكبد في المراحل المتقدمة. مشان هيك كمان برجع أنه التشخيص المبكر كتير وجدا مهم.
0: نعم.
1: يعني كل ما تزيد الدهون وتراكمها كل ما تتقدم مراحل الالتهاب وكل ما يصير أخطر.
0: نعم. في نهاية الجزء الأول دكتورة ناتاشا عجاقة، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها للمستمعين اليوم حول أهمية العناية بالكبد من خلال نمط الحياة؟ تفضلي.
1: أوكي. أنا بقول لهم أنه الكبد بيشتغل على مدار الساعة على تنقية حاله وتنقية الدم وتنظيم السكر والدهون وتخزين العديد من العناصر الغذائية. أقل ما فينا أنه نساعد هالكبد على أنه يضل يقدر يشتغل شغله ويحمينا بالأشياء البسيطة اللي حكينا عنها، مثل الألياف، مثل الرياضة، مثل شرب الماء، مثل ننقي الأكل صح، حتى أنه نعمل check up خصوصي إذا نحن عرضة لهذا الموضوع، ونبكر إذا في من أي مشكلة نشوفها بكير ونعالجها بكير.
0: نعم.
1: هيدا أهم شيء، يعني ما ينهمل هذا الموضوع.
0: نعم. شكرا جزيلا لك دكتورة ناتاشا عجاقة على مساهمتك معنا اليوم في مهمة التوعية الصحية، على كل هذه المعلومات الهامة لمستمعينا حول موضوع حلقة اليوم، دهون الكبد هل يمكن عكسها بالتغذية؟ طبعا سنسمح لكل مستمعينا طرح الأسئلة عليك في الجزء الثاني من حلقتنا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، والأسئلة مفتوحة حول اختصاصك، يعني التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة، وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. أذكر بأنه دكتورة ناتاشا عجاقة هي اختصاصية في التغذية السريرية والعلاجية والصحة العامة في مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة. تحية كبيرة لك مجددا من باريس إلى الشارقة. شكرا لكم مستمعين مسبقا على تفاعلكم معنا، شكرا لاستماعكم لنا، شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا سلافة ويشق في قسم التنسيق. نعود إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة ناتاشا عجاقة من مستشفى الشيخ سلطان بن زايد في إمارة الشارقة. أذكر بأنه ضيفتي اليوم ألقت الضوء على الملف التالي: دهون الكبد، هل يمكن عكسها بالتغذية؟ وسنفتح المجال أمام الأسئلة حول اختصاص واختصاصات دكتورة ناتاشا، يعني التغذية السريرية العلاجية والصحة العامة. إذا كانت لديكم إذن أسئلة بعيدة عن موضوع حلقتنا اليوم فنحن سعداء باستقبالها. ونأخذ أول سؤال وصلنا من الولايات المتحدة الأمريكية من مينيسوتا. لكم الشكر سونيتا، شكرا على التوعية، وشكرا لدكتورة ناتاشا عجاقة. سؤالي لها: ما هي أفضل طريقة أو وصفة للحفاظ على صحة الكبد، أو وصفة لتنظيف الكبد؟ هل يوجد فحص دقيق للدم أو غيره لمعرفة صحة الكبد حتى ولو لم يكن هناك من أعراض؟ هل يوجد أي علامات ممكن أن تدلنا على صحة الكبد؟ شكرا ماريا. تحية لك يا ماريا. إذن تفضلي دكتورة ناتاشا.
2: نعم، أوكي. رح جرب جاوب على السؤال كل صم لوحده. أول شيء الفحوصات اللي لازمة. طبعاً نحن بنشتغل عطول بالتغذية العلاجية، يكون في تحويل من الدكتور نفسه، يعني هو الأحسن أنه يكون في تحويل لما نكون عم نحكي كعلاج، لأنه الدكتور بيكون طالب أوردي فحوصات اللي هي مثل وظائف الكبد والمخزون السكر والدهون الثلاثية والكوليسترول. حتى إذا في زوم يكون محول المريض نفسه على سكان الفايبروسكان أو الألتراساوند إذا في زوم، من هيدي الفحوصات نحن نستنتج وين صار هالتأثير على الكبد، وبأي مرحلة الكبد، يعني لأي درجة عليه شحوم هيدا الكبد، ومنه منطلق للخطة التغذوية العلاجية اللي بنعمله إياها. البيس أو الأساس اللي بتكون هذه الخطة التغذوية، كنا تكلمنا بأول الحلقة وكنا حكينا عن الستدي أو الدراسة عن الميديترينيان دايت أو الدايت اللي هو المتوسط.
1: نعم، حمية البحر الأبيض المتوسط،
2: اللي هو يعتمد على الخضروات بكثرة، على الفواكه باعتدال، على البقوليات، على الحبوب
1: زيت الزيتون
2: الكاملة، زيت الزيتون، السمك، المكسرات الغير مملحة والغير مقلية، ونقلل المصنع، الأكل المصنع والسكريات. هيدي تقريبا البيس تبع الميديترينيان دايت أو الأساس تبع الميديترينيان دايت، حمية البحر الأبيض المتوسط. سو هاي هي الهايلايتس أو أهم شيء نركز عليه بالأكل. هلأ كمان شرب الماء والحركة مع بعض للحفاظ على هذا الكبد. قلنا أنه هو صامت، يعني ما بيعطينا أوقات indicators أو أي هاي. هلأ أوقات كتير بيجوا عنده الخمول معين، بيكون مثلا الكوليسترول مرتفع، ومن وراء ارتفاع هذا الكوليسترول الدكتور بيطلب الفحص وبيلاقي أنه في دهون على الكبد. مش أنه أعراض، على قد ما مثلا بيجي المريض عم يعمل فحص شامل بيتفاجأ الدكتور بكمية كوليسترول مرتفعة أو دهون مرتفعة أو حتى مخزون سكر مرتفع، وبيضطر أنه يعمل فحوصات زيادة تنقدر نعرف منها. هيدا لجزء العوارض، كيف نحافظ على هاي انه يكون الدايت او مش الحمية الغذائية، لان حقله لايف ستايل، لانه هو لازم يكون مستدام وعلى وقت طويل وكأنه عايشين على هذا الاساس. الاشياء اللي ذكرناها للحمية البحر الابيض المتوسط، وكمان الى جانبها هذا الرياضة وشرب الماء، وبعتول نساعد الجسم ينظف حاله.
1: نعم، شكرا دكتورة ناتاشا على الإجابة. نواصل معك وننتقل إلى الكويت. تحية لكما لكل المستمعين. سؤالي لدكتورة ناتاشا: ما هي الأغذية التي ينصح بها المصابون بتليف الكبد والتي يجب تجنبها؟ وشكرا لكم. شكرا لك.
2: أوكي. للتليف الكبد يعني صرنا بمرحلة متقدمة. نعم. من هالتراكم، يعني لازم يكون في جد جدا انتباه، يعني ما بنتعامل مثل كأنه عم نتعامل مع تراكم دهون عادي، لا نحن هون بدنا نحد من الضرر، يعني بدنا نحد من البروجريشن وبدنا نحافظ على وظائف الكبد. يعني بنكون وصلنا لمطرح بهذا التليف عم نجرب نحافظ على وظائف الكبد، يعني صرنا بمرحلة متقدمة. اوكي، يعني ما في عامله كأنه هلا أول ما بلش الدهون على الكبد. البارت الثاني من السؤال كان فيك بليز ترجعت لي
1: طبعا
2: عن الأكيد
1: هو فقط سأل عن الأطعمة التي ينصح بها والتي يجب تجنبها.
2: أوكي، اللي لا تجنبها وبشدة إذا في حال تليف، الأطعمة المقلية، السمن الصناعي، الدهون المتحولة والوجبات السريعة، حتى الأشياء اللي فيها تحتوي على سكر سريع مثل ما ذكرنا المشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، حتى العصائر، يعني بيكون في تشديد أكثر على هذه الممنوعات إذا صح التعبير في حال التليف.
1: شكرا دكتورة ناتاشا. نواصل معك. وفادي من ألمانيا كتب لنا على الواتساب بيقول يسعد مساك ويسعد مسا ضيفتك، عندي سؤال لو سمحت، هل يوجد تأثير لتناول الأدوية على دهون الكبد مثل دواء الكوليسترول أو المسكنات، وهل دواء الأوميغا 3 هو ليس دواء هو مكمل غذائي له تأثير مفيد على دهون الكبد؟ شكرا جزيلا ويسعد مساكم. شكرا يا فادي، تحية لك من باريس إلى ألمانيا. تفضلي دكتورة ناتاشا.
2: الأوميغا 3 نعم يفيد، بس كمان في كمية معينة وميليغرامز معينين الدكتور بيوصفهم تيصير وقائي، تيصير بيساعد حتى الكبد أنه ينظف حاله. هلأ ممكن من خلال الأكل خصوصي السمك المشوي وهذه الزيوت المفيدة اللي ذكرناها أنه نساعد بالإنتاج أو أخذ هذه الأوميغاز من خلال الأكل، بس بمطرح من المطارح أوقات ما بيقدر الواحد يأكلهم بكمية معينة، من بعد زيارة أخصائية التغذية وزيارة الدكتور بيقرر إذا بيصف له هالأوميغا تيساعد على انخفاض معدلات الكوليسترول في الدم من خلال هيدا الأوميغا 3 بكمية اللي لازم ياخدها. هلأ من تاني صوب أدوية الكوليسترول، طبعا توصف الدكتور، يعني لازم تكون صرت أنت بحاجة لها توصف لك إياها. إذا نسبة الكوليسترول شوي مرتفعة، يعني بعد عنا شوية دهون على الكبد بعد ما صار كتير، فينا يعني الدكتور بيقرر يا أما بيعطيك دواء لهالكوليسترول يا أما ما بيعطيك وبيبعتك عند أخصائية التغذية تهي تنظم لك أكلك. بحال عجزت أن تلتزم بهذا الدايت أو الحمية اللي بتعطيك يا أخصائية التغذية وجيت وعمل لك الفحوصات مرة تانية وبعدهم عاليين، بلا بدي يضطر يعطيك دواء تيساعدك ويساعد الشرايين.
1: نعم شكرا. نواصل معك دكتورة ناتاشا. ومن السودان هذا السؤال وصلنا، مساكم سعيد، تحياتي لدكتورة ناتاشا عجاقة، هل هناك علاج لشخص أصيب بالتهاب الكبد من نوع فيروس بي، وهل هناك نوع كحول معين إذا شربه الشخص يوميا لا يؤثر على صحة الكبد، وكم الكمية الصحية يوميا للشرب منه؟ يعني كحول سحري هيدا ما بيأثر. بعدين هل تناول القهوة بيحمي من أمراض الكبد؟ شكرا.
2: رح بلش من الآخر.
1: نعم.
2: رح أقول أنه القهوة لا ما بتحمي، بس هلأ النيو ستاديز، يعني مش إذا واحد ما بيشرب قهوة يبلش يشرب قهوة تيحمي كبده، لا، هي أثبتت الدراسات وبعدها أصلاً بعد في قايد الدراسات عم تطلع هلأ أنه بيفيد إذا كوب لكوبين يومياً لحدا أوريدي بيشرب قهوة، مش حدا بلش علاجه هلأ للكبد الدهني وبلش يشرب قهوة معه. هيدي بالنسبة لل ما يتعلق بالقهوة. أما بالنسبة للكحول لا unfortunately أو ما في هل مثل ما قلت الكحول السحري اللي هو ممكن يساعد لأنه ينزل. الكحول هي سكر الكحول، يعني سكر، يعني الكحول سكر الكحول هو يدغري بيروح على الكبد وبيتعبه لهذا الكبد لأنه بياخد منه جهد تيطلعه أوردي من الجسم إذا طلع، فمشان هيك لا ينصح خصوصي بحال في كبد دهني أن يشرب هذا يشرب الكحول.
1: نواصل معك. وأيضا أسئلة وصلتنا على الواتساب، وسؤال وصلنا من الأردن هذه المرة. تحياتي لكما، تحية لك مدام سونيتا ولدكتورة عجاقة. أود أن أعرف إذا كان الشخص الذي زرع له كبد لا يصاب بعدها بأي مشكلة فيه، لا بتشمع ولا تليف، وأنه يستطيع أن يأكل ما يريد. شكرا. إذن هل
2: بخبرتي المتواضعة بدي أقول أنه زرع الكبد بيضل اسمه كبد وبيضل معرض لهذه الأشياء. يعني بدك تضل تنتبه عليه، وخصوصي أنه مثلا عطى فرصة تاني بهذا الزرع، يعني لازم نهتم فيه بقد ما فينا تتمسك بهذا الترانسبلانت اللي انعمل. خصوصي إذا بأول المراحل لازم ننتبه، والتدريج بتدخيل الأكل بيكون بطريقة معينة، وضروري يكون في أخصائي تغذية عم بتتابع.
1: نعم، شكرا. ماريا رجعت طرحت علينا سؤال، بتقول أنا لا أشرب القهوة بس بأكل 4-5 حبوب قهوة حوالي 3-4 أيام بالأسبوع، هل لديها نفس مفعول شرب القهوة؟
2: To be honest ماريا، الستادي معمولة على القهوة اللي أوردي فيها مي، مش على الحبوب نفسهم، وبتفرق لأنه في ديليوشن معينة بيكونوا رخوا فيها هالبينز على ما أظن. بس إذا هالقد هو عدد الحبوب اللي بتاخديهم وهالقد هو عدد الأيام، يعني alternative days، بيضل يفيدك صحيا، لأنه هني بيقولوا للكافي بينز هني أنتي أوكسيدنت، مضادين للأكسدة، يعني بيضلوا يساعدوا بهذا التنظيف تبع الجسم.
1: نعم، شكرا. نواصل معك. ومن لبنان هذا السؤال، تحياتي لدكتورة عجاء، يا ترى هل الأفوكا صحي وما هي منافع دبس الرمان؟ مش الرمان، دبس الرمان.
2: الأفوكادو is good، فيه دهون مفيدة، بس كمان الكمية بتفرق معي، يعني إذا نحن عم نحارب

0: أم سعيد. نفذت الولايات المتحدة سلسلة جديدة من الضربات على إيران استهدفت 90 موقعا بهدف إضعاف سيطرتها على مضيق هرمز، فيما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر خليباف. قال إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية. هذا وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بتعليق خدمة خط السكك الحديدية بين طهران ومشهد بعد الضربات الأمريكية، وذلك قبل ساعات من موعد تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي في تلك المدينة الواقعة في شرق إيران. إلى ذلك أسفرت الضربات الأمريكية في غرب إيران عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية نقلا عن مسؤول محلي. ومن جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بنية تحتية ومنشآت حيوية في قاعدتي عرفجان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة. أعلنت السلطة اللبنانية أنها لن تقبل المشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما إلا إذا انسحبت إسرائيل من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان لأنها ترغب في اتخاذ هذه الخطوة، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تشير إلى خلاف ذلك. أعلنت جامعة الدول العربية أن إسرائيل منعت أمينها العام نبيل فهمي من زيارة الضفة الغربية المحتلة، فيما كان يفترض أن تكون أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه هذا الشهر. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوحدة الصف داخل حلف شمال الأطلسي في قمة أنقرة، وذلك بعدما عبر عن استيائه من موقف التكتل حيال قضيتي غرينلاند والحرب في إيران. وخلال اجتماع جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد ترامب أنه سيجوز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي. أظهرت بيانات حكومية صدرت أمس سنة الأربعاء أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 1759، منها 600 حالة وفاة. نهاية هذا الموجز الإخباري. شكرا لكم.
1: شكرا
0: على حسن المتابعة. أهلا حنان، أحلى الأوقات معك ومع عاطف في كافي شو.
1: شكرا لك.
2: كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو دوليا. نحيي كل المستمعين في هذا اليوم الخميس.
1: صباح الخير زكريا. صباح الخير مستمعين أينما كنتم هذا الصباح، ودائما سعداء بالانضمام إليكم وبداية هذا المشوار رفقتكم.
0: البحث عن المراوح، البحث عن مكيفات الهواء في الأماكن في كل أنحاء أوروبا وخاصة في فرنسا ليس ذلك فحسب، ولكن أيضا الحرائق في كل مكان فيما تجتاح أوروبا، موجة حر غير مسبوقة فعلا كما كشف مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، ويقول بأن أوروبا ستشهد احترارا أسرع بكثير من المعدل العالمي، وأن هذه الظاهرة ستتكرر وتتضاعف في أوروبا مستقبلا وستستمر لفترات أطول، كما ستشمل مساحات جغرافية أوسع. إذن ناقوس الخطر يدق في أوروبا، وأيضا مع هذه الحرائق المنتشرة في أوروبا والبحث عن المراوح، البحث عن مكيفات الهواء وتغيير سيستم الحياة في أوروبا، هذا أكيد، والعالم يتفرج الآن وما من مخرج. على العموم سنناقش هذا الموضوع في برنامج كافيشو مع خبراء، مع مختصين، وأيضا مع باحثين في المناخ. تحية لكل المستمعين في هذا الصباح أينما كنتم.

0: سنكون مع ضيوف وأخبار وفقرات اليوم أبراج بعد لحظات،
1: وسنتوقف أيضا مع أخبار الرياضة ولقاء الصباح بعد أخبار التاسعة. قبل أخبار التاسعة مباشرة مع المخرج المغربي هاجر مكاوي عن الفيلم الوثائقي ذكريات وانتماء عن مدينة الصويرة.
0: بالإضافة للقاء هذا الصباح سنذهب بكم خلال مساحة حرة إلى باريس، ولكننا سنربط باريس بالسعودية. المخرجة جيجي حزيمة مؤسسة صالون السينما السعودية المستقلة ضيفة استوديوهات مونتي كارلو الدولية هذا الصباح للحديث عن انطلاق الصالون اليوم في العاصمة باريس وكل الأسئلة التي طرحت عليها نجدها في لقائي اليوم.
1: وقبل أخبار العاشرة سنقوم بجولة على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dolia.com، وبعد أخبار العاشرة مباشرة كواليس المونديال وهذا صدام اليوم بين المنتخب المغربي والفرنسي ومباريات ربع النهائي ومباريات نصف النهائي أيضا. ينضم إلينا الزميل وديع فيعاني.
0: بالإضافة لمذاقات هناك أيضا كوتشينج، واليوم سنتوقف عند موضوع يخص الرجال والنساء أطفال الأنابيب برفقة الدكتورة وفاء محسن. هنا لن نتحدث كثيرا عن الجانب الصحي، وإنما سنتوقف عند إرشادات ونصائح خاصة بمن يريدون ربما دخول هذه الخطوة أو الذهاب نحو هذه الخطوة من أجل الحصول على أطفال. يلا خليكم معنا، لا تنسوا كواليس المونديال خلال الساعة العاشرة والأخيرة من كافي شوري اليوم.
1: شكرا زكريا، نذكر أنك معنا في الإشراف التقني ولكل المستمعين أينما كانوا في هذا الصباح.

0: إلى أبراج الزميل رضا جودي حوار عرب الحظوظ إبراهيم حزبون.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: الأبراج وما تخبيه الأبراج مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
2: أهلين أهلا وسهلا. السؤال عن القمر، هل انتقل إلى الثور أم زال في الحمل؟ وماذا عن الزوايا التي تتشكل اليوم؟
3: لا، أنت أصبت كبد الحقيقة، هو انتقل إلى برج الثور ليلة البارحة، وعلى فكرة راح يفضل فيه اليوم وكمان بكرة. هلا بالنسبة إلى خلو مسار ما عندناش اليوم، يعني المجال مفتوح قدامنا لهي خطوة جديدة حابين نقوم فيها، بس بشرط ندرسها بشكل كامل من كل الأوجه، يعني لأنه عطارد لساته بيتراجع ل 23 هذا الشهر. بالنسبة للزوايا، في عندي زاويتين القمر ومن نفس النوع تربيع. الأولى حصلت بعد منتصف الليلة الماضية بشي 3/4 ساعة مع المشتري، هاي بتقولنا ديروا بالكم من الخبثاء الذين يحاولون استغلال طيبتكم وكرمكم. الثانية جاية الساعة 5:30 بالمساء، زي ما قلنا من نفس النوع تربيع، وهالمرة مع بلوتو. هاي يا إحنا بنفرض سيطرتنا على الآخرين أو الآخرون يحاولون فرض سيطرتهم علينا.
2: طيب ماذا عن الكواكب وهل من تحرك لها في هذا اليوم؟
3: نعم، تحرك مهم لكوكب جيد جدا اللي هو كوكب الزهرة فينوس. هذا الكوكب موجود حاليا في برج الأسد، لكن اعتبارا من الساعة 6:22 في المساء حسب توقيت باريس سينتقل إلى برج العذراء وبيفضل هناك لغاية 6 أغسطس.
2: ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر على مواليد الأبراج؟
3: معروف يا رضا إنه كوكب الزهرة هو كوكب الحب، العاطفة، الفن، المال، الجمال، كل هاي أمور إيجابية بنستفيد منها كلنا، ولكن كل واحد في مجال مغاير. ولكن أكثر المستفيدين مع وجود كوكب الزهرة في العذراء الثور والعذراء والجدي في الدرجة الأولى، ثم السرطان، العقرب والحوت، وأي شخص مهما كان برجه إذا كان كوكب الزهرة موجود عنده في ساعة الولادة في برج العذراء. هلا أنا بستعرض لك إياهم من الحمل لغاية الحوت حتى نشوف في أي مجال وين بتكون الاستفادة. الحمل، الحمل بنقول له استفادتك أكتر شيء في مجال العمل، خاصة إذا كان بيبحث عن عمل، كمان في علاقته مع زملاء وزميلات العمل اللي بيشتغل، وممكن جدا يبدو على غرامية ضمن مجال العمل. هذا الكوكب بيحافظ على صحتهم، ولكن ينتبه هون يدفع بهم إلى البدانة. الثور الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا. الجوزاء استفادتهم رايحة في السكن وفي الأمور العقارية، ممكن يشتروا أو بيعوا عقار بشكل يعني بسعر جيد. ممكن كمان بالنسبة للجوزاء مولود جديد يهل لأحد أفراد العائلة. السرطان بينشطوا في السفر والاتصالات والتنقلات، ولكن لمسافات قصيرة. في منهم بيشتري سيارة أو حاجية ثمينة، وبيعزز العلاقة مع الإخوة والجيران. الأسد مكاسب مالية متعددة، منهم من يسترد مالا يعود له، منهم من يحصل على هدية أو جائزة، المهم الوضع المالي يتحسن. العذراء زي ما قلنا هم أكثر المستفيدين، شكلهم بيصير جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، بيندمجوا في المجتمع بسهولة. في منهم بيعزز العلاقة العاطفية الموجودة إذا كان راضي عنها، أو ممكن يبدأ علاقة عاطفية جديدة. الميزان، تتاح لهم الفرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة. العقرب، يحققون أمنية بمساعدة صديق، وممكن جدا يشاركوا بعدة مناسبات سعيدة. القوس، بيدفعوا بمصالحهم في مجال العمل، سواء كان بيبحثوا عن عمل أو مثلا موظف ممكن ينتقل إلى منصب أعلى، المهم جو العمل بياخد دفعة إيجابية. الجدي، بينشطوا في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. التجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، اللي بتابع قضية قضائية تأخذ منحة إيجابيا أكثر من السابق. الدلو، مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. الحوت بيعززوا الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، في منهم من يتمم طلبة أو خطبة أو زواج. بس نصيحة طبعا، لأنه عطارد بيتراجع حاليا قبل 24/7 ممنوع نقوم بخطوة مهمة، وهذه نصيحة مش بس للحوت، لكافة مواليد الأبراج.
2: طيب، كان هذا إذن من تأثير انتقال الزهرة إلى برج العذراء، ويستمر حتى 6 أغسطس. لنرى الآن تأثيرات القمر على الأبراج ومواليد الأبراج، ونبدأ بالحمل.
3: الحمل بنبشره أنه في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا المكسب بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل. في منهم بعثر على شغلي كانت ضايعة، أو ممكن اليوم يحصل على هدية أو جائزة. بالنسبة للحمل، أهم شيء يكون صاحي أكثر في التعامل مع واحد من أفراد العائلة، لأنه أفكاره مش هالقد مقبولة عنده.
2: ماذا عن الثور؟
3: الثور مليان طاقة، مليان نشاط، عكس امبارح. أول امبارح كان تعبان والأمور ماشية ببطء معه، لكن اليوم هو مسيطر سيطرة جيدة جدا على الوضع. بنقول له استغل اليوم وبكرة، ادفع بمصالحك لقدام. ننساش كمان، مش بس القمر بيساعده، كمان الشمس الموجودة بالسرطان لصالحه، بس أفكاره مش دايما مقبولة عند بعض الإخوة وعند الجيران.
2: إلى الجوزاء؟
3: مع مزيد الأسف الجوزاء مش راح يكون مبسوط هاليومين، اليوم بكرة. مش يعني في مخاطر أو شيء من النوع، لا، لكن نوع من التعب أو الملل بينال منه، ما عندوش رغبة في مواجهة مشاغله. يحاول ينجز قديش بيقدر من العمل الضروري والعاجل، وأن يخلد إلى الراحة كلهم يومين. بعدين من يوم السبت بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط وأكثر حيوية.
2: إلى سرطان؟
3: وضعه أفضل بكتير من الجوزاء، وهو نشط اجتماعيا في هذا اليوم. ممكن أنه يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة، بس يركز أكثر في حياته اليومية، لأنه عطارد بيعمل له نوع من التشتت الذهني. يحاول أنه يتذكر وين حط الشغل مثلا على سبيل المثال. يحاول كمان يقنع الآخرين بوجهة نظره بطريقة دبلوماسية.
2: أخبار الأسد؟
3: الأسد مركز على عمله، على مركزه الاجتماعي. في عنده فرصة حلوة للي بيبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف. بإمكانه في هذا اليوم أن يثبت جدارته للمسؤولين ويحافظ على الإنجازات الموجودة. بس اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا، أي أجلها ل 24/7 فصاعدا بتكون ناجحة معك أكثر.
2: أخبار العذراء؟
3: العذراء بيسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. التجار عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، وفي منهم بيتابع قضية قضائية.
2: إلى الميزان؟
3: الميزان مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، وعنده فرصة لمكسب مالي. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض. بس مطلوب من الميزان هون ينتبه، يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
2: أخبار العقرب؟
3: العقرب مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة من ساعات المساء هناك بيشعر بتغيير إيجابي جاي على الطريق من ناحية رومانسية. في بحر نهار في له رغبة لتوقيع عقود تجارية مثلا، إذا بيقدر يأجلها ل 24/7 فصاعدا بيكون أفضل. أما إذا ضروري جدا حتى ما يضيع هاي الفرصة، يتفحص كل صغير وكبير في بنود هذا العقد.
2: أخبار القوس؟
3: يتراكم العمل قدامهم بشكل ملحوظ. يحاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه من العمل الضروري والعاجل، ما يبالغوا في الجهد الجسماني. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة إله. وأهم شيء بالنسبة لمولود برج القوس بهاي الفترة، إنه ما يدخل بشراكة مالية جديدة.
2: أخبار الجدي؟
3: الجدي يعتبر يوم إيجابي هذا اليوم، وكمان بكرة نفس الشيء. يومين حلوين على الجدي بيدفعوا فيه للتقرب من الأحباء. من ساعات المساء بيبدأ يشعر بالأجواء الرومانسية صارت أدفأ من السابق، وبيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. بيقدروا يمارسوا نشاطات فنية وأدبية.
2: إلى الدلو؟
3: الدلو مشغول في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية. طبعا إدخال تغييرات جذرية على المسكن أو القيام بصفقة عقارية بيع أو شراء يفضل أنه نأجلها ل 24 هذا الشهر. إنما تغييرات بسيطة مثلا على المسكن أو ممكن أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم. مواليد برج الدلو يتذكروا أنه الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل، يديروا بالهم على أكلهم وعلى راحتهم.
2: ونختم مع الحوت.
3: الحوت نشط في الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة، خاصة طلاب الابتدائي والثانوي، وحركة جسدية، سفر واتصالات وتنقلات، لكن لمسافات قصيرة في غالبيتها. ممكن يجتازوا امتحان أو يجروا مقابلة إذا كانوا مستعدين ومركزين بشكل جيد. الحوت مليان طاقة ومليان نشاط.
2: نختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
3: هالمرة يا رضا بدي أخذك على السويد. في عنا مغني هناك مشهور اسمه نيكلاس باركر.
2: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون.
3: هلا بيك يا رضا ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية، وفي مثل هذا اليوم ككل يوم نحن معا، هذا ما يكتبه التاريخ عند بداية كل يوم جديد. في 9 يوليو هناك أحداث كثيرة وقعت في مثل هذا اليوم، كاستقالة حكومة نوري السعيد العراقية في عام 1952. بالإضافة لهذا الحدث هناك أيضا استقلال الأرجنتين عن إسبانيا في عام 1816، وهذا ربما يعني يظهر لنا لماذا الأرجنتينيين والإسبان يتفهمون في أشياء كثيرة ويتشابهون في أشياء كثيرة، من بينها اللغة الإسبانية. عندما تذهب للأرجنتين تتحدث الأرجنتيني اللي هو الإسبانية، ممزوجة بلهجات مثلا قريبة من الدول المجاورة، وأيضا بالإسبانية هناك لهجة أرجنتينية، وهناك اللغة الإسبانية الإسبانية اللي هي أو والتي تعتبر اللغة الأساسية والرئيسية للبلد. حدث هذا في مثل هذا اليوم. القوات الكندية البريطانية تحرر مدينة كان الفرنسية في إطار المعارك التي وقعت عقب إنزال الحلفاء في النورماندي. حدث هذا في مثل هذا اليوم في عام 1944. لا تنسوا بأننا يعني هنا نتحدث عن الاحتفال الفرنسيين بلحظة إنزال الحلفاء في النورماندي، والرئيس الفرنسي بنفسه يشرف على هذه الأحداث. أذكر أيضا بتأسيس الاتحاد الماليزي الذي ضم مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني قبل استقالتها لتشكل دولة ماليزيا الاتحادية، واليوم نطلق عليها باسم ماليزيا. تريد مثلا أن تقول أريد أن أزور ماليزيا وأنا ذاهب إلى ماليزيا. في السابق كنا نقول ماليزيا الاتحادية، ولكننا اليوم نتحدث عن جزر، وهذه الجزر أو هذه الدولة هي دولة ماليزيا، دولة اتحادية ملكية دستورية كما تعلمون، تقع جنوب شرق آسيا. ويعني من زار ماليزيا يعلم إلى أي مدى هذا البلد جميل جدا. هذه الجزر بحارها شواطئها، يعني كل شيء جميل في ماليزيا، حتى الأكل، ومعظمهم من المسلمين. عودة جنوب أفريقيا إلى عضوية اللجنة الأولمبية الدولية بعد طردها منها قبل 30 سنة. حدث هذا الرجوع في مثل هذا اليوم من عام 1991. نختتم إذن يا أصدقاء بإطلاق النسخة العربية من ويكيبيديا في مثل هذا اليوم من عام 2003، وشهدنا جميعا هذا الإطلاق وانطلاق إذن النسخة باللغة العربية. يا أصدقاء ويكي ويكي، كنا نقول ويكي ويكي في السابق، اليوم كثيرا ما نقول ويكيبيديا، يعني أحيانا نقول ويكي ولكن كثيرا ما نقول ويكيبيديا، الكلمة بأكملها لا نقطعها ولا نجزئها، وتعني بلغة هاواي بالغ السرعة، بمعنى عندما تبحث فأنت بسرعة كبيرة جدا تحصل على المعلومة. وثاني بيديا مشتقة من كلمة موسوعة أنسيكلوبيدي، الموسوعة أنسيكلوبيديا بمعنى ويكي وبيديا، وهذه هي أو هذا هو معنى كلمة ويكيبيديا.

0: أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية، وننتقل بكم إلى أخبار كأس العالم
1: 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية. كنا نقول في المكسيك وفي كندا، ولكن من نصف النهائي سنتابع مباريات في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا اللقاء، وهذا صدام بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. المنتخب المغربي يخوض هذه المواجهة في غياب هداف المنتخب إسماعيل صباري عن مواجهة فرنسا في ربع النهائي اليوم في مدينة بوسطن، وفق ما أكد المدرب محمد وهبي.
0: فعلا، بالإضافة لهذا الخبر، لا تنسوا بأنكم تتابعون أيضا كل هذه التفاصيل على موقع مونتي كارلو الدولية. نعلم بأن الفرق والمنتخبات ممنوحة ليوم راحة قبل هذه المنافسة أو هذه المباراة التي ينتظرها العالم بأكمله، ليس فقط المغرب وفرنسا، وإنما الكل ينتظر هذه المباراة.
1: وأيضا سنتوقف مع مباريات أخرى. إذن فرنسا ستواجه المغرب اليوم الخميس. الجمعة صدام آخر بين أسبانيا وبلجيكا، هذه المباراة ستكون في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة. السبت سنتابع مباريات النرويج في مواجهة إنجلترا في ميامي الأمريكية، والأرجنتين في مواجهة سويسرا. إذن هذه المباريات ستنتهي، وهذه الجولة ستنتهي يوم السبت، ونصف النهائي ينطلق يوم الثلاثاء القادم. سننتظر نتيجة فرنسا المغرب. الفائز من هذه المواجهة سيكون في مواجهة إما إسبانيا أو بلجيكا. الأربعة النرويج في مواجهة إنجلترا، والفائز من هذه المواجهة سيكون في لقاء منتظر أما الأرجنتين أو سويسرا.
0: الأرجنتين تأهلت لمواجهة سويسرا صح في ربع النهائي.
1: تماما.
0: بالإضافة لهذا الخبر، وشاهدنا جميعا وتابعنا هذه المباراة التي جمعت المنتخب المصري بالمنتخب الأرجنتيني، عقبها تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باحتجاج رسمي على تحكيم وتقنية الفيديو فار، مطالبا إذن بعدة ربما أمور وتفاصيل خاصة بما حدث خلال هذه المباراة.
1: تداعيات هذه المباراة ستستمر لأيام ولأسابيع ولسنوات أيضا، كما ذكر حسام حسن. الظلم كان باين وواضح في هذه المباراة. الأخبار الجميلة، حسام حسن سيكون على رأس منتخب مصر بعد مونديال 2026. مصر التي تقدمت بشكوى كما ذكرت ضد حكم مباراة الأرجنتين في انتظار النتيجة النهائية، ولكن كل التوقعات تشير أنه لن يحدث شيء.
0: طالب بإبعاد الحكم الفرنسي فرانسوا تكسي عن بقية مباريات البطولة حتى النهائي، ولكن
1: سننتظر. منظمة حقوقية تقدمت بشكوى ضد جانو أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب انتهاك مبدأ الحياد في المونديال. هناك العديد من التجاوزات. على العموم، كما نذكر دائما أنه مونديال 2026 مونديال أمريكا بامتياز.
0: فعلا، ومجموعة من الفيدراليات تهاجم أنفانتينو في هذا الإطار. للمزيد من التفاصيل سنكون معكم في كواليس المونديال رفقة الزميل وديع فيعاني اليوم.
1: تماما، نحييكم أينما كنتم، ونواصل المشوار. بعد لحظات نربط الاتصال بضيفة لقاء الصباح، المخرجة هاجر مكاوي، عن هذا الفيلم الوثائقي ذكريات وانتماء عن مدينة الصويرة.

ومشوارنا متواصل قبل أن نتوقف مع المخرجة هاجر مكاوي عن فيلمها الوثائقي ذكريات وانتماء. نترككم مع هذا الفاصل ونعود. إذا لا تنسوا بأننا ما زلنا معا خلال الساعة المقبلة وأيضا الساعة الثالثة والأخيرة في مذاقات كوتشينج مدونة اليوم مساحة حرة التي تأخذنا إلى أول حدث بعنوان صالون السينما السعودية المستقلة رفقة المخرجة السعودية جيجي حزيمة.

من مونتي كارلو لبرنامج كافيشو، دائما نواصل معكم المشوار ونحيي كل المستمعين، نحيي كل أولئك الذين ينضموا إلينا الآن، وفي انتظار أن تنضم إلينا الأستاذة هاجر مكاوي المخرجة المغربية عن هذا الفيلم الوثائقي ذكريات وانتماء عن مدينة الصويرة. بعض لحظات ستكون معنا في الأستوديو، نحييكم أينما كنتم، ونحيي زكريا في الإشراف التقني.

0: تقيس كافة أوجه الحياة الفلسطينية الآن بسبب اعتداءات الجيش المستوطنين.
1: أستاذ أمير داود، يعني الفلسطيني الذي يتعرض إلى اعتداء من قبل مستوطن إسرائيلي، هل بإمكانه اللجوء إلى القضاء؟ هل القضاء هو متاح للفلسطيني أم لا؟ أنا أتحدث عن القضاء الإسرائيلي هنا.
0: القضاء الإسرائيلي، دعني أشير إلى تقرير صدر بالأمس أصدرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية. صحيفة هآرتس الإسرائيلية تتحدث عن ارتفاع كبير في عدد القضايا التي يرفعها فلسطينيون أمام الشرطة الإسرائيلية بفعل اعتداءات المستوطنين، من 170 اعتداء حالة شكوى تم رفعها في العام 22 إلى 590 شكوى تم رفعها في العام 2025. نعم. ولكن الصحيفة الإسرائيلية قالت أن فقط 6% من هذه القضايا تم متابعتها من قبل الشرطة الإسرائيلية، أي أن الشرطة الإسرائيلية تتجاهل أكثر من 94% من الشكاوى التي يرفعها فلسطينيون بحق المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات. هذه النسبة تتحدث عن الحالة التي وصلت إليها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. المستوطنون لم يقدم لهم العتاد والسلاح والتمكين، بل أيضا مكنوا من خلال الشرطة الإسرائيلية التي لا تنظر في الاعتداءات المقدمة بحق هؤلاء. وهذا ما يحدث، أي أن المستوطن يقال له من قبل المؤسسة الرسمية والأجهزة الرسمية في دولة الاحتلال، نفذ ما شئت من الاعتداءات ولن يتم محاكمتك أو مساءلتك أو تقديم شكاوى حتى بحقك، وإذا قدمت شكاوى لن يتم متابعتها. هذا موثق في صحيفة هآرتس التي نشرت تقريرا موسعا بالأمس حول أداء الشرطة الإسرائيلية وكيف يتلاعب وزير الأمن القومي بن كفير وهو المسؤول عن الشرطة الإسرائيلية في قضية الإفصاح عن هذا النوع من البيانات والتعامل معها بشكل حيادي، وهي تعاملات تفتقد لأدنى مستويات الحيادية فيما يتعلق بالفلسطينيين.
1: أستاذ أمير داود، في تقريركم تشيرون إلى أن الاعتداءات تتركز في مناطق معينة مثل الخليل، نابلس، رام الله. ما العوامل التي تجعل هذه المناطق هدفا رئيسيا؟
0: أولا، على صعيد محافظة الخليل نحن نتحدث عن المحافظة الأكبر في الضفة الغربية، وهي المحافظة الأكثر سكانا والأكثر اتساعا من الناحية الجغرافية. محافظة الخليل صممت لها دولة الاحتلال مجموعة من المخططات التي تستهدف هذه المحافظة. على رأس هذه المخططات هو مخطط تهجير التجمعات المتواجدة في منطقة جنوب الخليل وتحديدا في منطقة مسافر يطا. هذه المنطقة دولة الاحتلال تستهدفها بشكل كبير ومكثف، سواء على يد جيش الاحتلال بالمخططات الاستيطانية أو على يد المستوطنين الذين يسعون إلى تهجير أكثر من 18 تجمعا فلسطينيا في منطقة مسافر يطا. المنطقة الثانية هي قلب مدينة الخليل، نحن نتحدث عن البلدة القديمة التي تسلط عليها دولة الاحتلال ميليشيات المستوطنين بتجمعات استيطانية متطرفة في هذه المنطقة، لذلك تتزايد الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في محافظة الخليل. على صعيد محافظة رام الله، اليوم كل جغرافيا محافظة رام الله تتعرض لاعتداءات المستوطنين، وتحديدا المنطقة الشرقية والشمالية، وهي المنطقة التي تستهدفها دولة الاحتلال بالاعتداءات، وتحديدا تلك القريبة من ما يطلق عليه بشارع ألون الاستيطاني. هذه المنطقة دولة الاحتلال منذ العام 67 تسعى إلى تفريغها تماما من الوجود الفلسطيني. ثلاث أعوام الماضية سلطت عليها ميليشيا المستوطنين من أجل تفريغها تماما وإعدام قدرة المواطنين من الوصول إلى الأراضي الزراعية شرقي شارع ألون الاستيطاني. ذلك نشهد هجمات كبيرة وعنيفة في ذات اللحظة، تسببت بالمناسبة في النصف الأول من العام 2026 باستشهاد 9 مواطنين من المنطقة الشرقية في رام الله. هذا الرقم له دلالة أن حجم إطلاق النار من المستوطنين على المواطنين في هذه المنطقة وصاحب دلالة بحجب العنف الذي يستخدم بحق الفلسطينيين من أجل فرض وقائع استيطانية تضمن عدم وجود الفلسطينيين في هذه المساحات.
1: أستاذ أمير داود، كيف يؤثر كل ذلك على حياة الفلسطينيين بشكل عام؟
0: اليوم الحياة الفلسطينية حقيقة هي حياة صعبة، لأن ما يجري على الأرض هو لا يتوقف مرة أخرى عند حدود إطلاق النار واعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي. الشعب الفلسطيني يتعرض لحصار مالي خانق تشنه يعني دولة الاحتلال ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الحصار المالي يحرم الفلسطينيين من قدرتهم على إدارة مؤسساتهم. القطاع الصحي يعني يتعرض لضربات متلاحقة، يعني تسببت يعني بفقدان أكثر من ثلثي التصنيفات الأدوية من المستشفيات نتيجة هذا الحصار وعدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها في مسألة شراء الأدوية. وبالتالي مسألة الحصار المالي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المالية أدى

0: إلى تضرر قطاعات إنسانية كبيرة. هذا كله لم نتحدث عما يفعل جيش الاحتلال من مصادرة أراضي وحرمان المزارعين من استخدام الأراضي وسرقة رؤوس المواشي. نحن نتحدث عن سرقة رؤوس المواشي أو المستوطنون يتولون عملية قتل الاقتصاد المعيشي للشعب الفلسطيني من خلال إما سرقة أو قتل أو حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات الرعي واستخدام مصادر المياه. وبالتالي الحرب التي تشن على الشعب الفلسطيني هي تجعل من الحياة الفلسطينية صعبة ومعقدة نتيجة مجموعة من طبقات الفصل العنصري والاحتلال والحصار المالي في ذات اللحظة.
1: يعني عدا عن التوجه إلى المجتمع الدولي والتوجهات كثيرة والمناشدات كثيرة ولا تنقطع، هل هناك خيارات مواجهة متاحة للفلسطينيين أستاذ أمير داود، وكأنهم يقفون لوحدهم لمواجهة مصيرهم الآن؟
0: للأسف نحن نقف يعني لوحدنا في مواجهة كل ما يحدث، وللأسف أيضا أن الشعب الفلسطيني لا يمتلك رفاهية الحصول على كثير من الخيارات. هو لديه الآن يعني خيار الصمود والبقاء في الأرض بالرغم من التكلفة الباهظة لهذا الخيار هذه الأوقات. وبالتالي نحن يعني نتكئ على خيارنا الاستراتيجي بالصمود، باعتبار أن الصمود في الأرض والثبات في الأرض هو النقيض الموضوعي لمخطط الاحتلال الرامي إلى التهجير. وبالتالي عندما يدرك الشعب الفلسطيني معرفيا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يهجره، وبالفطرة السليمة وبالعلاقة الأصلانية مع الأرض يريد أن يبقى في هذه الأرض، لأن هذا هو الكفيل بإفشال مخطط الاحتلال. الآن لدينا يعني كما نقول دائما هو خيار الثبات في الأرض والصمود إلى أن تتغير المعادلة، وهي معادلة يعني تفرضها دولة الاحتلال، معادلة وجودية تفرضها على الشعب الفلسطيني، تسعى إلى ترحيل الفلسطينيين وحشرهم في كنتونات ضيقة. هذا هو النموذج التي تسعى إليه دولة الاحتلال. ولكن الشعب الفلسطيني يمتلك أداة الرفض ويمتلك أداة الصمود والبقاء في هذه الأرض بالرغم من كل المخططات وتهديدات دولة الاحتلال. هذا ما تبقى للشعب الفلسطيني. نحن نتطلع إلى دور أفضل للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة يعني لا يلعب دورا حقيقيا يرتقي لمستوى الجريمة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية. للأسف أن يعني كل العالم يشاهد ما يحدث في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة أو في قطاع غزة. في قطاع غزة هناك إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية هناك إبادة جغرافية يعني تعتدي على حقوق الفلسطينيين. ولكن العالم حتى هذه اللحظة يكتفي بالمشاهدة وفي أحسن الأحوال بالإدانة، وهي الأدوات التي لا تؤثر على مسيرة ما تفعل دولة الاحتلال بالفلسطينيين.
1: أستاذ أمير داود، في التقرير تتحدثون عن أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية جديدة. هل تخشون من تغيير الطبيعة الجغرافية لمنطقة ما يعرف بالضفة الغربية في فلسطين؟
0: طبعا هذه القضية هي مسار قلق كبير بالنسبة للفلسطينيين، لأن البناء الاستيطاني على الأرض الفلسطينية هو بالضرورة يؤثر على نمط الحياة. بأي معنى؟ أن كل وحدة استيطانية تقيمها دولة الاحتلال هي تحرم الفلسطينيين من استخدام الأرض التي أقيمت عليها الوحدة الاستيطانية. كل الأراضي التي يتم مصادرتها هي بشكل أو بآخر سرقة أرض زراعية خصبة من مواطن ومن مزارع ومن راعي من أجل إقامة بناء استيطاني. وبالتالي دولة الاحتلال هي لا تقيم بناء استيطاني، هي تحرم الفلسطيني من حقه في استخدام الأرض سواء لصالح التوسعة الطبيعية علاجا للنمو الطبيعي أو من أجل الزراعة. نحن نتطلع إلى كل ما تفعل دولة الاحتلال بالأرض الفلسطينية من مصادرة ومن بناء استيطاني باعتباره هو حرمان عميق للفلسطينيين من قدرتهم على العيش بطريقة طبيعية. المستوطنات عندما يتم وضعتها في الأراضي الفلسطينية يكون لديها مجموعة من الأهداف الخفية. على رأس هذه الأهداف هو إعدام قدرة المواطنين على التنقل، وإعدام قدرة المواطنين على إحداث تواصل جغرافي بين القرى الفلسطينية، وهي بالضرورة تحدث عملية تواصل بين التكتلات الاستيطانية. أي أن هناك هدفا استراتيجيا لهذه العملية هو تفتيت الجغرافيا الفلسطينية والعبث فيها من أجل يعني قتل الروح المعنوية للشعب الفلسطيني وإعدام تطلعاته في دولة فلسطينية في المستقبل. هذا هي الأهداف الاستراتيجية للاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي مرة أخرى بالعودة إلى سؤال الوحدات الاستيطانية، نحن ننظر بخطورة كبيرة إلى ما تفعل دولة الاحتلال باعتباره يؤثر على جوهر الحياة الفلسطينية وعلى قدرة الفلسطينيين على استخدام هذه الأرض وحرمانهم من مواردهم الطبيعية. دولة الاحتلال لم تترك أي أثر مرتبط بالجغرافيا الفلسطينية سواء على يعني على سطح الأرض أو في جوف الأرض إلا وسيطرت عليه وحرمت الفلسطيني من حقه باستخدامه، وهذا يترك آثار جوهرية عميقة على نمط الحياة الفلسطينية.
1: هلا أستاذ أمير داود، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا، نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، سنذهب فيها بعد لحظات إلى العراق، ولكن قبل ذلك نوجه لكم الدعوة بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش لنقرأ رسائلكم على الهواء مباشرة. بإمكانكم دائما الكتابة لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644398. كما بإمكانكم دائما التواصل معنا عبر صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: إذن نصل وإياكم إلى فقرة مجتمعات، نتحدث اليوم عن زهرة النيل. تبدو للوهلة الأولى كغطاء أخضر جميل يزين سطح الماء، لكنها تحولت إلى تهديد حقيقي في العراق لأنظمة الأنهار والأهوار، وبالتحديد في جنوب العراق. النبات المائي الذي ينتشر بسرعة يستنزف أو بات يستنزف المياه ويهدد الثروة السمكية والتوازن البيئي. فكيف تحولت هذه النبتة إلى أزمة بيئية جديدة تضاف إلى أزمة الجفاف التي تضرب العراق؟ سنحاول الحديث حول هذا الموضوع مع الأستاذ سمير عبد الرازق الذي سينضم إلينا في نهاية هذا المشوار في الفقرة الثالثة من حلقة اليوم.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: الآن نذهب إلى الأردن للحديث عن سوق العقار في الأردن، سوق العقار الذي شهد خلال الفترة الأخيرة تحركات متفاوتة بين العرض والطلب وسط متابعة رسمية لحجم التداولات العقارية وتطورات السوق. بينما يمثل القطاع العقاري أحد أهم محركات الاقتصاد الأردني ومصدر رئيسي للاستثمارات، تبرز الكثير من التساؤلات حول طبيعة المرحلة الحالية. هل يشهد انتعاشا، أم أنه يمر بحالا من التذبذب والترقب في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها المنطقة؟ سنقترب أكثر إلى الموضوع مع الأستاذ أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية. نرحب بك أستاذ أحمد.
2: أهلا سيدي، أهلا بك.
0: أهلا بك. يعني كيف تقرؤون أرقام تداولات العراق العقار في الأردن خلال شهر حزيران يونيو، وهل تعتقد أنها تعكس تحسنا في السوق أم أن الصورة ربما أكثر تعقيدا؟
2: يعني بداية معروف أنه الأردن متأثر بالبيئة الجيوسياسية اللي بتعيشها المنطقة منذ سنوات، وخاصة خلال النصف الأول من العام 26. وقطاع العقار من القطاعات حقيقة المحركة بشكل كبير ومكون أساسي من مكونات الاقتصاد الأردني، وإلا أنه هو تأثر بشكل كبير بتراجع ثقة بالاقتصاد في المنطقة وفي الأردن، وتأثر أيضا بشكل كبير مع حالة التباطؤ الاقتصادي اللي بيعاني منها الأردن منذ سنوات طويلة. ومع ذلك هو في مجموعة من العوامل اللي بتأثر على حركته. يعني دائما مع بداية الصيف يتحرك سوق العقار بشكل موسمي، يتحرك سوق العقار بحكم أنه الأردن عنده عشرات بل مئات آلاف الأردنيين العاملين في الخارج، وعلى وجه الخصوص في دول الخليج العربي، فعادة يتحرك في هذا الوقت. هذا العام حقيقة التحرك كان أبكر، عادة شهر حزيران، شهر تموز، شهر آب، أيلول، يمتد لأيلول بتصير في حركة في العقار، في تداول العقار. هذا العام بدأ في حزيران بشكل أبكر قليلا، لأنه أيضا كان متراجع في الأشهر التي سبقته في شهر نيسان وفي شهر أيار وفي شهر آذار، وعلى وجه الخصوص في شهر أيار كان في تراجع حوالي 4% حوالي 8% حسب طبيعة المؤشر اللي بنستخدمه، نتيجة الظرف الإقليمي ونتيجة التباطؤ الاقتصادي اللي بعاني من الأردن ونتيجة ارتفاع معدلات الفائدة والعديد من الأسباب. فهذا أدى إلى أنه شهر أيار كان الأردن تقريبا نص أيام شهر أيار كانت هي عطل رسمية وأعياد، فجاء حزيران عاد الناس لتسجيل عمليات المبيعات والشراء، وبالتالي ظهر بأنه زاد حوالي 10 إلى 12%.
0: يعني الحديث عن ارتفاع التداول في سوق العقار لا يعكس ربما الواقع بشكل تام ولا لا؟
2: لا نستطيع القول ذلك، لأنه مجموعة من العوامل المتشابكة تؤثر على قطاع العقار. العقار إلى جانب، إذا طلعنا حللنا تفاصيل الأرقام اللي بتصدر من دائرة الأراضي والمساحة، بنلاحظ أنه جزء كبير منها هي شقق. بمعنى آخر، الناس لا يشترون العقارات لأسباب إلها علاقة والله عندهم فائض مال بدهم يستثمروا فيه. في جزء اللي بيشتروا أراضي غالبا هم بكونوا لغايات استثمارية، خاصة عندما يصير في مخاوف جيوسياسية أنه والله أسعار العملة راح تتغير، الدولار راح ينخفض، الدولار راح ينزل، في إنفليش، في احتمالية للتضخم بشكل كبير، فبروحوا بيخبوا أو بيستخدموا العقارات وعلى وجه الخصوص الأراضي لخزين أموالهم كي لا تخسر قيمتها في حال لو صار تضخم بشكل كبير. وبالتالي هناك مجموعة من العوامل، ولكن هو بيعكس حالة التباطؤ اللي بيعيشها الاقتصاد الأردني. قطاع العقارات منذ حوالي 6-7 سنوات حقيقة بيعيش حالة تراجع ملموسة بشكل كبير إلى جانب سوق عمان المالي.
0: أستاذ أحمد عوض، يعني هناك حديث متكرر عن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين في الأردن، إلى أي حد يؤثر الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة أيضا على الطلب على العقارات؟
2: لا شك أنه هذا عامل حاسم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات. يعني احنا نعرف أنه خاصة في المدن الرئيسية عمان إربد الزرقاء حقيقة أسعار العقارات مرتفعة جدا، وهذا في ظل ثبات مستويات الأجور، في ظل تراجع النمو الاقتصادي. صحيح الأردن حقق زيادة في معدلات النمو، ولكن حتى الآن ما وصل 3%، وبالتالي كل هذه العوامل ثبات الدخول بل تراجعها في ظل معدلات التضخم، التباطؤ الاقتصادي، كلها عوامل تحد من قدرة إقبال الناس على إعطاء أولوية لشراء العقارات خاصة لغايات السكن. وبالتالي هذا بيلعب دور رئيسي حقيقة هذا الموضوع. في جانب، في عامل آخر جدا مهم، أنه أسعار الفائدة في الأردن حتى لمن يرغب وعنده دخل شهري ممكن هو يقتطع منه جزء يدفع قسط للبنك مقابل حصوله على شقة أو أي عقار آخر، أسعار الفائدة في الأردن مرتفعة جدا مقارنة مع الكثير من دول العالم، وبالتالي هذا يحد من قدرة المستهلكين على الإقبال على شراء عقارات.
0: يعني يقال أن سعر الفائدة في الأردن لا يمكن اللعب به لأنه مربوط بالبنك المركزي الأمريكي، مربوط بالولايات المتحدة. هل البنك المركزي في الأردن هو قادر على التصرف بسعر الفائدة؟ لأن هذه نقطة أثرها يثيرها الكثير من الناس أستاذ أحمد.
2: يعني مبدئيا ونظريا صحيح، ولكن على أرض الواقع احنا بنلاحظ في شيء بيسموه فرق الفائدة، المارجنز الانترست ريت، اللي هو بين سعر الفائدة للودائع وسعر الفائدة للقروض. سعر الفائدة للودائع والقروض كبير عندنا في الأردن، وهذا الهامش اللي بيقدر البنك المركزي الأردني يتدخل فيه من أجل تخفيض أسعار الفائدة. ولكن سعر الفائدة في الأردن حقيقة بيلعب فيه عدة عوامل بأثر فيه. العامل الأول القلق الشديد عند صانع القرار الاقتصادي في الأردن من التضخم، ولا شك هذا خوف مبرر لأن التضخم يأكل حتى أي إنجازات اقتصادية. يعني في كل دول العالم وليس في الأردن في قلق شديد حول التضخم. القضية الثانية وزن البنوك، القطاع المصرفي في الأردن في عملية صنع القرار، يعني هاي فارق الفائدة هذا بيتحول لأرباح، هاي الأرباح بتروح للقطاع المصرفي، وبالتالي حقيقة هذا عامل جدا مهم، وهذا هو التحليل اللي بنسميه البوليتيكال إيكونومي، الاقتصاد السياسي في اتخاذ القرار الاقتصادي. لا شك أنه هذا القطاع مهم، قطاع مستقر، قطاع يحقق عوائد عالي جدا نتيجة المارجن اوف انترست اللي نتحدث عنها قبل قليل. البنك المركزي الأردني مضطر لأنه مثبت سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي، وبالتالي هو يتبع كل الأخبار اللي تيجي من البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي الأمريكي باتجاه رفع أو تخفيض سعر الفائدة، وملتزم فيها الأردن بشكل كبير كي لا يؤثر يدفع الناس لعملية الدولار يحولوا الدينار إلى دولار، وهذا أيضا بضر بالاقتصاد. ولكن هذا ودائما هي قرارات اقتصادية لها في رابحين وفي خاسرين. للأسف الشديد هذا الفارق الكبير بين سعر الإقراض وسعر الودائع لعب دور كبير في زيادة أرباح البنوك وفي الضغط على الاستثمارات بما فيها الاستثمار العقاري.
0: أشرت قبل قليل إلى ارتفاع أسعار العقارات، وهنا سؤال، يعني هل الأسعار الحالية تعكس القيمة الحقيقية للسوق أم أنها يعني مرتفعة مقارنة بقدرة المواطنين، وما أسباب هذا الارتفاع؟
2: يعني هي ذات عاملين ذات وجهين. هي من حيث المبدأ إذا أخذناها بمستوى المعيشي للطبقات الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى فما دون، هي لا شك مرتفعة جدا، وليس كل شخص يستطيع أن يحصل على يقتني شقة إلا إذا كان زوج وزوجته يعملون أو أسرة أكثر من شخص يعملون في ذات في البيت الواحد. هذا جانب. الجانب الثاني في الأردن هوامش الربح في بعض القطاعات مرتفعة زي ما حكينا في البنوك قبل قليل، أيضا في القطاع العقاري هوامش الربح أيضا مرتفع. يعني إحنا في عمان في بعض المناطق بوصل الشقة 300,000 دينار حوالي 450,000 دولار، هذه مبالغ ضخمة يعني حقيقة. حتى لو أخذت بعين الاعتبار أسعار الأرض في المنطقة والمدخلات الإنتاج وأجور العاملين، لكن هوامش الربح في العديد من المناطق جدا مرتفعة، وبالتالي هي بتعكس حقيقة العرض والطلب، بتعكس هواء وبتعكس قديش هذا أصحاب هذا العاملين في هذا القطاع منظمين بحيث هم بحافظوا على سعر معين ما بينزلوا عنه، وبالتالي هم بيصلوا لمرحلة بالاقتصاد بنسميها أحيانا شبه احتكار، وبالتالي يعني لوبي مجموعة بيستثمروا في قطاع معين بضعوا حد أدنى للنزول بالأسعار، وبالتالي الفرقية بتكون أرباح. لا شك أنها هي مرتفعة جدا مقارنة مع الدخول، ومرتفعة جدا مع الكلف اللي أدت إلى إنشائها، وبالتالي هي مجموعة من العوامل المتضاربة.
0: إلى أي مدى أخيرا إلى أي مدى يعتمد سوق العقار في الأردن على الأردنيين في الخارج وتحويلاتهم؟ هل ما زالوا يمثلون قوة شرائية مهمة أم لا؟
2: لا شك، ولكن ما زال المستثمرين العرب في القطاع العقاري بيحتلوا مكانة كبيرة جدا لا تقل عن حوالي 40% من سوق العقار في الأردن، وهذا بيعكس حقيقة يعني رغبة العديد من سواء كانوا مستثمرين أو لاجئين أو مهاجرين أو زوار في الأردن زي الجالية العراقية الجالية السورية وخلافه. لا شك أنه هذول بمثلوا بعيدا عن اللاجئين السوريين بمثلوا طبقة وسطى وطبقة عليا، وبالتالي هم بتملكوا عقارات في عمان بشكل كبير، ليس فقط في القطاع العقاري أيضا في البورصة في الأردن. يعني ما يقارب 50% من ملاك الأسهم في الأردن هم غير أردنيين، وبالتالي جزء منهم مستثمرين، جزء منهم جاءوا سكنوا في الأردن، وجزء منهم يعني بيعتبر أن الأردن بيئة مستقرة وبالتالي يستحق أن يستمر فيها عيشا واستثمارا.
0: ما توقعاتك للأشهر المقبلة في عمان، وخصوصا في ظل الأوضاع ربما السياسية والأمنية التي تسيطر على المنطقة بشكل عام؟
2: طيب، كل التوقعات بتشير في الأردن أن سوق العقار مقبل على قفزة، وأنا مؤيد لهذا الإطار لأنه هو تأخر كثيرا. يعني سوق عمال مالي سبقه، وإن الآن بعد عودة المناوشات والحرب واللي عطل حقيقة هاي التوقعات كلها وضع عقبات أمام توقعاتها، نأمل أن تنتهي هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، وأن أيضا تكون البيئة الجيوسياسية في المنطقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم، تساعد المغتربين الأردنيين أيضا على اتخاذ قراراتهم، لأنه هذول بشكله مدخل اقتصادي كبير ومكون اقتصادي ومحرك رئيسي لسوق العقار في الأردن. ولكن أنا متفائل، ولكن هذا التفاؤل مشروط باستقرار البيئة الإقليمية.
0: شكرا جزيلا الأستاذ أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، شكرا على كل هذه التوضيحات.
2: شكرا لك.
3: مشغول بالي على القمر صار له ليالي ما سأل على الحال، يمكن نسي ويمكن هجر يمكن هوانا.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج الآن غدا. نصل إلى المحطة الأخيرة في مشوار اليوم، نذهب فيها إلى العراق.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: زهرة النيل هي نبتة تبدو للوهلة الأولى كغطاء أخضر جميل يزين سطح الماء، لكنها تحولت في العراق أخيرا تحولت إلى تهديد حقيقي لأنظمة الأنهار والأهوار، وخصوصا في جنوب البلاد. النبات المائي الذي ينتشر بسرعة في محافظات عدة بات يستنزف المياه ويهدد الثروة السمكية والتوازن البيئي. اليوم نتساءل، هل تتحول هذه النبتة إلى أزمة بيئية جديدة تضاف إلى أزمة الجفاف التي تضرب البلاد؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ سمير عبد الرزاق حسن، مدير عام وقاية المزروعات في وزارة الزراعة. نرحب بك أستاذ سمير.
2: أهلا وسهلا
0: أستاذ سمير. بداية، ما هي زهرة النيل؟ ما هي هذه النبتة وما تاريخ وجودها في العراق؟ هل هي من النبات الأصيل من المنطقة أم لا؟
2: شكرا جزيلا. طبعا هي من اسمها زهرة النيل، تتواجد في نهر النيل في مصر بسبب شكلها الجميل أو أزهارها الجميلة التي تحمل اللون البنفسجي، دخلت إلى العراق كنبات زيني.
0: No.
2: يباع في المشاتل العراقية لغرض تزيين الحدائق داخل المنازل، لكن بسبب سوء الإدارة من حيث النباتات، إتلاف النباتات والبذور تتكون، انقلت إلى المسطحات المائية ومنها إلى نهري دجلة والفرات. طبعا هذه النبتة تعتبر من أخطر النباتات التي

0: التعديل بينك وبين الفنانة التونسية الكبيرة درساف الحمداني من خلال هذا النص الذي فيه روحانية قوية والذي فيه أيضا صوفية؟ ربما هناك بحث أيضا في فلسفة الحياة عندك؟
1: طبعا الفن هو البحث عن المعنى، ونحن نبحث عن المعنى من خلال الكتابة، من خلال هذه الممارسات الخارجة عن النمطية، عن الصناديق، عن الأطر التي يحاول أن ربما يقيدنا بها المجتمع، أن يقيدنا بها هذا الكون. يعني
0: كيف تم التواصل بينك وبين درساف الحمداني؟
1: أنا ودرساف الحمداني في نفس شركة الإنتاج، ندعم مع نفس المنتج، وطبعا جمعتنا لقاءات عديدة يعني قبل التعاون اللي صار بيناتنا، وهو جاء بشكل تلقائي وجميل جدا. درساف رائعة يعني إنسانيا وفنيا، هي ممتازة جدا درساف، وبالحق يعني صوتها أعطى للأغنية حقها وأكثر من حقها.
0: نعم،
1: يعني فعلا مبهرة جدا منذ اللحظة الأولى التي سمعت فيها درساف وهي تغني فيه الرفران، تغني في لازمة، يعني فعلا بهرنا جميعا يعني بحضورها.
0: نعم. فاتن بن خالد الملقبة بـ FBK، ما هي مشاريعك؟ يعني سمعناك في أكثر من أغنية على طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، على يوتيوب. هل تحضرين لألبوم جديد؟ كيف يعني تتعاملين مع هذا المستقبل في مجال الراب؟
1: كيف أتعامل مع هذا المستقبل؟ أنا بصدد تحضير ألبوم الآن، عندي أغاني جاهزة وإن شاء الله في المدة القريبة القادمة باش نشاركهم معاكم إن شاء الله، وباش تكون أغاني مختلفة وفيها الكثير من الجنون، وأرجو أن تنال حظها يعني من هذا الوجود ومن هذا العالم.
0: أنا أكيدة أنه ستنال حظها من هذا العالم المجنون، يعني ستجد مكانها أيضا. فاتن بن خالد، أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم، وأتمنى لك كل التوفيق في كل ما تقومين به.
1: وأنا أيضا أريد أن أشكرك على هذا اللقاء الجميل والعفوي واللطيف جدا، وأتمنى لكم مزيدا من التوفيق. شكرا. مراسي.
2: ننهي هذا اللقاء مع مغنية الراب فاتن بن خالد بأغنية حي التي تحدثنا عنها والتي أدتها مع الفنانة التونسية درساف الحمداني. أترككم برفقتها وأعود إليكم غدا. شكر لمازن الخليل على الهندسة الصوتية، وإلى اللقاء.

0: نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 6:50 و1:50 بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-duwaliya.com.
2: هي 1:00 بالتوقيت الفرنسي.
0: إيمان الحمود.
2: نشرة الظهيرة تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، ونستهلها بأبرز العناوين. الولايات المتحدة تقصف إيران مجدداً، والحرس الثوري يرد على أهداف في دول الخليج والأردن. دمشق ترحب ببدء واشنطن إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. العفو الدولية تدعو للتحقيق بغارات إسرائيلية على لبنان كجرائم حرب. ومباراة منتظرة هذا المساء بين فرنسا والمغرب في مستهل ربع نهائي كأس العالم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. جريمة حرب جسيمة، هذه هي العبارة التي استخدمتها الخارجية الإيرانية لوصف القصف الأمريكي الذي تجدد أمس واستهدف بنى تحتية كما تقول إيران، وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص. هجمت واشنطن هذه المرة جاءت بعد تأكيد الرئيس دونالد ترامب انتهاء الهدنة وفتح صفحة جديدة من التوتر في الخليج. هجير بن عدة.
3: الضربات استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا ومنشآت للبنى التحتية، بينها جسور وخطوط لسكك الحديد، ما أسفر وفق وزارة الصحة الإيرانية عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وكنارك وتشابهار، فيما تعرضت قاعدة عسكرية قرب المحطة النووية المدنية في بوشهر للقصف، قبل أن تعلن وكالة فارس سماع عدوي انفجارات جديدة في المحافظة، في حين أكد الإعلام الإيراني الرسمي سقوط قذيفة أمريكية في محيط محطة بوشهر النووية. كما استهدف جسر للسكك الحديدية في محافظة كالستان، وسقط قتلى وجرحى في خوزستان، ما أدى إلى تعليق حركة القطارات بين طهران ومشهد. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع وصول نعشي المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مشهد تمهيدا لدفنه بعد أسبوع من مراسم تشييع حاشدة.
2: وزير الخارجية الفرنسي جون ويل باغو قال إن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تأتي نتيجة انتهاك طهران لالتزاماتها. وأضاف بارو في تصريح لقناة TF1 الفرنسية أن إيران انتهكت الاتفاق، وشدد على ضرورة أن يتوقف أو تتوقف هذه المناورات فورا حتى يتسنى استئناف المفاوضات الحاسمة في أفضل الظروف الممكنة. لكن هذا الخيار لا يبدو حاضرا على الطاولة الإيرانية التي اختارت الرد على الضربات بمهاجمة أهداف ومصالح أمريكية في دول الخليج، على رأسها البحرين والكويت وقطر التي يحدثنا من عاصمتها الدوحة مراسلنا حسن الراشدي.
4: عاد السكان في بعض عواصم الخليج للاستيقاظ فجرا على أصوات المنبهات، وذلك على خلفية هجومات إيرانية استهدفت كل من الكويت والبحرين وقطر. وكان دوي انفجارات سمع في عواصم هذه الدول، وأعلنت القوات الإيرانية استهدافها بمسيرات مواقع في الكويت وقطر والبحرين، ردا على ضربات أمريكية نفذت ضد إيران في وقت سابق من اليوم نفسه. واستهدفت منظومة باتريوت لاعتراض الصواريخ في الكويت، ونظاما للإنذار المبكر في قطر، ومستودعات وقود في البحرين. ونددت قطر بهذا الهجوم الجديد بعد أن كانت قد استدعت الثلاثاء المبعوث الإيراني لديها غداة تعرض ناقلة قطرية لهجوم قرب مضيق هرمز. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جديدة صباح اليوم أسفرت عن سقوط عدد من القتلى داخل مناطق إيرانية. وقال مراقبون إن العمليات العسكرية الأمريكية قد تهيئ الأجواء لإنزال عسكري بإحدى الجزر الإيرانية التي تشكل نقطة انطلاق تصدير النفط الإيراني. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
2: وقبل قليل فقط سمع دوي صفارات الإنذار في العاصمة الأردنية عمان ما ينذر ربما بالتصدي لمسيرات قادمة من إيران. وبحسب مراقبين فإن إيران تسلك مسارا خطيرا باستهدافها السفن العابرة في مضيق هرمز، لكنها تراهن على أن دونالد ترامب لا يرغب في العودة إلى حرب شاملة يمكن أن تؤدي إلى تحليق أسعار النفط وتزيد من النفور لدى الناخبين الأمريكيين. لكن على ما يبدو فالصراع المتجدد الآن يدور بشكل فعلي حول مضيق هرمز والذي يشكل عصب هذه الصناعة، صناعة النفط. دعونا نستمع إلى الدكتور مروان قبلان، مدير المركز أو مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
1: واضح أن الصراع في الأسابيع الأخيرة صار يتركز حول مضيق هرمز بشكل خاص. إيران تريد السيطرة بشكل واضح على المضيق، والولايات المتحدة تريد أن تنتزع هذه الورقة من يد الإيرانيين حتى تنتقل إلى الموضوع الآخر الذي يعنيها، وهو الملف النووي الإيراني. لكن إيران تعرف أنه لا يمكنها التخلي عن هذه الورقة، لأنها الورقة الأخيرة التي يمكن من خلالها الضغط على الولايات المتحدة لتليين مواقفها بخصوص التنازلات الأخرى المطلوبة من إيران. تقديري الشخصي أن هذا النوع من العمليات العسكرية سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، لكن دون أن ننزلق مرة أخرى نحو صراع مفتوح كما كان عليه الحال في بداية هذه الحرب، لأن الطرفين ليس لهما مصلحة في العودة إلى عمليات عسكرية واسعة ومفتوحة، بل سيقتصر الأمر على يعني ضربات محدودة متبادلة على الأقل حتى الانتخابات النصفية الأمريكية.
2: استمعتم إلى الدكتور مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. عموما فإن إسرائيل تستعد لرد محتمل من طهران وكذلك من لبنان على خلفية الضربات الأمريكية المستمرة ضد إيران وقرار الرئيس ترامب إنهاء العمل بمذكرة التفاهم، لكن لبنان من جهته اشترط على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقع بين الجانبين في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة والمقررة في 15 من هذا الشهر في العاصمة الإيطالية روما. وزير الدفاع الإسرائيلي استبق تلك الموافقة بالقول إن الجيش الإسرائيلي سيواصل البقاء فيما وصفها بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله، وردا على تصريحات ترامب التي أطلقها في أنقرة قائلا أنه متوقع أو يتوقع انسحاب إسرائيل. قال كاتس: لم نطلب إذنا من أحد للدخول إلى لبنان ولسنا بحاجة إلى إذن للبقاء فيه. على صعيد متصل، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق في ثلاث هجمات شنتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال شهر أذار مارس الماضي وأسفرت عن مقتل 24 مدنيا. المنظمة تصف تلك الهجمات بجرائم الحرب. نضال شقر.
5: قالت منظمة العفو الدولية إنها وفي إطار تحقيقها بشأن هذا الموضوع أجرت مقابلات مع 15 شخصا بينهم ناجون وأقارب ضحايا ومسعفون وصحفيون زاروا مواقع الغارات إلى جانب مسؤولين محليين. وأضافت المنظمة أنها استنادا إلى الأدلة التي جمعتها توصلت إلى وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاستنتاج بأن القوات الإسرائيلية انتهكت في كل واحدة من الغارات الجوية الثلاث القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عبر عدم التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية أو تنفيذ هجمات استهدفت مدنيين أو الإخفاق في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار اللاحقة بالمدنيين. ووفقا لتقرير المنظمة، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي معلومات محددة بشأن الهجمات الثلاث، ولا سيما فيما يتعلق بالأهداف المحتملة. وفي ختام تقريرها، دعت منظمة العفو الدولية الدول إلى فرض حظر شامل وفوق دوري على توريد الأسلحة إلى إسرائيل واستخدام مبدأي الولاية القضائية العالمية والولاية القضائية خارج الإقليم للتحقيق مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات وملاحقتهم قضائياً.
2: إلى سوريا المجاورة، حيث رحبت دمشق بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، خطوة رأت فيها دمشق طيا لصفحة سوداء في تاريخها وبداية لمسار أوسع من التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات. في هذا الصدد نستمع إلى مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني، تحدث لوهيب خداش.
6: في الحقيقة رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب تعني عمليا إزالة أحد أقدم القيود اللي شكلت أساس العقوبات الأمريكية عام 79. هذه القيود تراكمت لاحقا عبر عقود كانت مليئة بالتوتر السياسي والصراع الداخلي. طبعا هذا الإجراء اللي تم رح يفتح باب لاستعادة كثير من العلاقات الدبلوماسية مع عدد من الدول اللي كانت تربط موقفها بالموقف الأمريكي. رح يصير في أيضا تخفيف للقيود على التعاون الاقتصادي والمالي يعني مع المؤسسات الدولية والإقليمية، خصوصا بعد أنه صار التعامل مع سوريا اليوم أقل مخاطرة قانونية للمصارف والشركات. اليوم أيضا عودة سوريا إلى مسار الانخراط الدولي من خلال خلينا نقول مؤسسات التنمية التمويل، وكانت يعني بالفترة الماضية في قيود عم تعيق هذا التعامل ومرتبطة مباشرة بتصنيف سوريا لدولة راعية للإرهاب.
2: استمعتم إلى مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا نضال شيخاني يتحدث عن خطوة أمريكية تعنى بإعلان أو ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. تواصلون الاستماع إلى نشرة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. اختتمت بالأمس إذن قمة دول حلف شمال الأطلسي في تركيا، احتضنتها العاصمة التركية أنقرة. الدول الأعضاء أكدت التزامها الثابت ببند الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة الحلف وفق ما جاء في نص إعلان قمة أنقرة. وفي مؤتمر صحفي جاء في الختام أكد الأمين العام للحلف مارك روتي أن هذه القمة التي استضافتها تركيا حققت نجاحا كبيرا وعكست توافقا مهما بين الدول الأعضاء. عن أبرز ما تم نقاشه والاتفاق عليه تحدث مراسلنا من أنقرة حسن طهراوي في فقرة مباشر مع المراسل.
7: خلال قمة أنقرة تم مناقشة مستقبل حلف الناتو، تم الاتفاق على وضع خطط للسياسات الجديدة المبنية على تطور للمرحلة الثالثة من تاريخ هذا الحلف. البيان الختامي للقمة أكد على الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي، الاستمرار بالعمل لتعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة تهديدات طويلة الأمد التي تمثلها روسيا. كذلك تم الاتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي واتفاق على تقديم مساعدات عسكرية أوكرانيا بقيمة 70 مليار دولار. خلال القمة اللي استمرت يومين كانت هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات والتصريحات التي ناقشت قضايا العلاقات الثنائية، ملفات إقليمية ودولية. بيان القمة تطرق إلى موضوع إيران وعبر عن رفض إيران لامتلاك أسلحة نووية ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مدينة هرمز. بكل الأحوال كانت هناك بعض التصريحات معاتبة من قبل الرئيس الأمريكي للحلف، لكن يبدو أن كثير من قضايا تم تجاوزها وتم توصل الكثير من الاتفاقيات داخل هذه القمة.
2: استمعتم إلى مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي. الكرملين اعتبر اليوم أن تكثيف أوكرانيا للضربات على روسيا لن يؤدي سوى لإطالة أمد الحرب، وذلك بعدما رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات قد تدفع موسكو إلى التفاوض لإنهاء الأعمال العدائية. ننتقل إلى مونديال كأس العالم للعام 2026 وبدء مرحلة ربع النهائي مع مباراة مرتقبة هذا المساء بين المغرب وفرنسا. ينضم إلينا وديع فيعاني. مرحبا وديع.
8: مرحبا إيمان، بالفعل هذه المواجهة المنتظرة بين فرنسا والمغرب أولى مباريات الدور ربع النهائي آخر 8 منتخبات الآن، من بينها سيتواجد لقب بطل العالم خلفا للمنتخب الأرجنتيني. فرنسا والمغرب المنتخبان لعبا معا قبل 4 أعوام في قطر في الدور نصف النهائي، حينها المنتخب المغربي كان حقق إنجازا استثنائيا. هذا المنتخب ما زال يتحسن، تحسن كثيرا منذ 4 أعوام، شدد على ذلك مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشام. مواجهة إذن بين منتخبين يعرفان بعضهما جيدا، لأن المنتخب المغربي أصبح من بين أفضل المنتخبات في العالم كما ذكرنا. المنتخب الفرنسي هو كان توج باللقب قبل 8 أعوام، خاض النهائي قبل 4 أعوام، ما زال يعتبروا من بين المنتخبات الأقوى المرشحة على اللقب. المنتخب المغربي سيفتقد إلى أفضل لاعبيه في هذا المونديال، أفضل هدفه إسماعيل صايباري كان أصيبه، وبالنسبة للمنتخب الفرنسي غياب تشواميني في خط الوسط.
2: شكرا جزيلا لك وديع، بهذا نأتي إلى ختام النشرة، كان في أبرز عناوينها: الولايات المتحدة تقصف إيران مجددا والحرس الثوري يرد على أهداف في دول الخليج والأردن، دمشق ترحب ببدء واشنطن إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، العفو الدولية تدعو للتحقيق بغارات إسرائيلية على لبنان وتصفها بجرائم حرب، ومباراة منتظرة هذا المساء بين المغرب وفرنسا. شكرا لكم.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: في الخبر والتحليل يحدثنا الدكتور عبد الوهاب بدرخان عن منعطف خطير في المواجهة الأمريكية الإيرانية.
1: بعد مواجهات أمريكية إيرانية عنيفة ليلة الثلاثاء الأربعاء، صعد الرئيس دونالد ترامب اللهجة ضد إيران أمس على هامش مشاركته في قمة دول حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إذ قال إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران أصبحت بالنسبة إليه بحكم المنتهية، ما أشاع أجواء عودة إلى الحرب. وفي المقابل وعلى هامش انشغالها المستمر بمراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي، اتهمت طهران واشنطن بخرق مذكرة التفاهم حتى أصبحت بلا جدوى، إذ كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إلغاء الإعفاء المؤقت الممنوح لإيران كي تصدر نفطها، أي أن واشنطن قررت إعادة تفعيل العقوبات النفطية بشكل كامل. ومع استمرار عدم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، يكون الطرفان قد حققا أمرين فقط تنص عليهما مذكرة التفاهم: الأول وقف إطلاق النار لكنه يتعرض لانتهاكات متقطعة، والثاني رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، إلا أن الرئيس ترامب هدد أمس بإعادة فرضه. ويشار أيضا إلى ما يتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، وهو موضع تجاذب أمريكي إسرائيلي إيراني. لكن البند الذي تسبب بالمواجهتين العسكريتين الأخيرتين بات عقبة أمام استكمال المفاوضات، إذ لا تزال إيران مصرة على فرض الأمر الواقع على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة. وقد أطلقت الثلاثاء صواريخ على 3 سفن، إحداها سعودية وأخرى قطرية، فيما كانت تعبر المضيق من المسار الجنوبي المحاذي لساحل عمان. لذلك ردت القوات الأمريكية بقصف مواقع على الساحل الجنوبي لإيران، التي قالت إنها ردت بقصف قواعد أمريكية في البحرين والكويت. ومع أن الرئيس ترامب استبعد بعد ظهر أمس العودة إلى الحرب، إلا أن الأوساط الدبلوماسية تتوقع استمرار المناوشات المتبادلة، ورجحت العودة مجددا إلى التفاوض عبر إسلام أباد، سواء لتوضيح بنود مذكرة التفاهم أو تعديلها وربما استبدالها، كي تكون ملزمة لإيران بإتاحة حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقا لما دعاها إليه البيان الختامي لقمة دول الناتو.
0: ننتقل إلى النشرة الاقتصادية، ومعنا مستشارنا الاقتصادي زياد الهاشمي. مرحبا زياد.
2: أهلا إيمان، تحية لك والمستمعين.
0: البنوك المركزية تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب كجزء من إعادة ترتيب أوسع لمكونات الاحتياطات العالمية، بينما تظهر استطلاعات حديثة أن جزءا كبيرا من البنوك المركزية يتوقع استمرار صعود الذهب خلال العام المقبل. سؤالنا الأول لك زياد، كيف يمكن تفسير استمرار البنوك المركزية شراء الذهب رغم تقلب الأسعار وضغوط الفائدة؟
2: نعم، البنوك المركزية حول العالم لا تتعامل مع الذهب كاستثمار قصير الأجل لغرض المضاربة، بل كأصل استراتيجي داخل منظومة الاحتياطيات. عندما تشتري البنوك المركزية الذهب، فهي تبحث عن تحقيق 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول هو الأمان، بمعنى أن الذهب لا يحمل مخاطرة كبيرة مقارنة بباقي الأصول. المسألة الأخرى المحافظة على مرونة الأصول، بمعنى سهولة بيع الأصل أو استخدامه بسرعة للحصول على السيولة. أما الهدف الثالث فهو الحفاظ على القيمة، بمعنى أن الذهب يساعد على حماية قيمة الاحتياطيات لمدة وفترة أطول. لذلك نرى استمرار الشراء من قبل البنوك المركزية حول العالم، حتى عندما يتعرض الذهب لتصحيح سعري أو عندما تبقى الفائدة الأمريكية مرتفعة. في شهر مايو وحده بلغت المشتريات الصافية من قبل البنوك المركزية نحو 41 طن، بولندا كانت أكبر مشتري بنحو 18 طنا، ثم الصين بنحو 10 أطنان، وأوزبكستان 9 أطنان، وكذلك كازاخستان ب7 أطنان. هذه الأرقام تعكس أن الطلب الرسمي ما زال قويا على الذهب، خاصة من الدول التي تسعى إلى تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار أو تقليل حيازة السندات الأمريكية.
0: ما هي توقعات البنوك المركزية زياد بالنسبة لأسعار الذهب خلال الفترات المقبلة؟
2: نعم، توقعات البنوك المركزية تميل بوضوح إلى استمرار صعود أسعار الذهب، أو على الأقل بقائه عند مستويات مرتفعة. حسب بعض البيانات المعتمدة فإن 64% من البنوك المركزية حول العالم تتوقع أن يتجاوز الذهب مستوى $5,000 للأونصة بحلول يونيو 2027، بينما يرى 44% من هذه البنوك أن السعر قد يتجاوز 5,000 ويصل إلى $5,500 لنفس الفترة. هذه التوقعات تعكس قناعة متزايدة بأن العوامل الداعمة لأسعار الذهب لا تزال قوية، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية، تضخم الديون السيادية، واحتمالات خفض الفائدة مستقبلاً، إضافة إلى استمرار زخم البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيداً عن الاعتماد المفرط على الدولار. لكن من المهم الإشارة هنا إلى أن هذه التوقعات لا تعني أن الذهب سيتحرك صعوداً بشكل مستمر. خلال الفترة القادمة قد نشهد موجات تصحيحية في الأسعار إذا ارتفعت قيمة الدولار أو بقيت الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. لذلك يمكن القول أن البنوك المركزية ترى اتجاهاً صعودياً متوسط الأجل، لكن الأسواق ستبقى متقلبة وحساسة لقرارات الفائدة وحركة وقيمة الدولار الأمريكي.
0: شكراً جزيلاً لك زياد الهاشمي. تحول الفلاسفة من قاعات المحاضرات الراتبة إلى قلب السيليكون فالي، حيث باتت الفلسفة من أكثر التخصصات طلباً داخل أروقة كبرى شركات التكنولوجيا. موضوع النشرة الرقمية ملفت معك اليوم، من نيلة صليبي. مرحباً نيلة.
3: مرحبا إيمان، أهلاً بكم. في النشرة الرقمية، لماذا توظف شركة الذكاء الاصطناعي الفلاسفة؟ طويلاً ارتبطت الفلسفة في الأذهان بصورة العلم النظري الجاف الغارق في تجريدات ما وراء الطبيعة البعيدة عن سوق العمل ومتطلبات الحياة العملية، غير أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد اليوم تحولاً في طبيعة الكفاءات التي يستقطبها، إذ لم يعد الاعتماد مقتصراً على المهندسين والمبرمجين، بل امتد إلى الفلاسفة المتخصصين في الأخلاق والمنطق ونظرية المعرفة وفلسفة العقل. ويأتي هذا التوجه مع اتساع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تثير أسئلة معقدة تتعلق بالتحيز والعدالة والمسؤولية والوعي الآلي ومحاذاة الأنظمة مع القيم الإنسانية.
0: كنيلة، هل هي ظاهرة حقيقية أم مجرد اهتمام عابر؟ ما الذي يقدمه الفيلسوف لشركة تطور نماذج ذكاء اصطناعي مثلاً؟
3: بيانات التوظيف الأكاديمي تظهر أن الوظائف المرتبطة بالفلسفة في قطاع الذكاء الاصطناعي ارتفعت من نحو 1% قبل أكثر من عقد إلى 16% خلال العام الماضي. هذا يعني أن الفيلسوف أصبح جزءاً من فرق التطوير، إذ يمتلك الفلاسفة أدوات في التحليل المنطقي واللغوي تفيد في توجيه النماذج اللغوية نحو استدلالات أكثر انسجاماً أو اتساقاً، وهو ما يتقاطع مع ما يعرف بهندسة الأوامر prompt engineering، ليس بمعنى صياغة طلب أذكى فقط، بل بفهم كيفية بناء المعنى واختبار الفرضيات وكشف الافتراضات الضمنية والتناقضات. فالتحديات لم تعد تقنية فقط، فعلى النماذج اليوم أن تتعامل مع أسئلة مثل: ما هو القرار العادل؟ متى يكون الامتناع عن الإجابة أفضل من تقديم معلومة خاطئة؟ وكيف نحد من التحيز؟ هذه الأمور لا تحسمها البرمجة وحدها، وبعض الفلاسفة يعملون في تنظيم المعرفة داخل النماذج، وآخرون يختبرون منطق استدلالها ويساعدون على تقليل الأخطاء والتناقضات وتحسين طريقة التفكير التي تعتمدها النماذج اللغوية الكبيرة.
0: ما هي الشركات التي تقود هذا الاتجاه نيلة؟
3: تعد شركة أنثروبيك رائدة في توظيف الفلسفة ضمن إطار تطويرها لنماذجها. الفيلسوفة أماندا أسكل التي تعمل لدى الشركة تسعى إلى أن يمتلك نموذج كلود، ما وصفته بالشخصية الجيدة إلى جانب كونه مساعداً نافعاً، وفي يناير الماضي نشر تحت إشرافها ما يعرف بدستور كلود، وثيقة تحدد المبادئ التي يجب أن يلتزم بها النموذج في سلوكه وإجاباته بإشراف فريق يضم فلاسفة متخصصين. أما جوجل ديب مايند فتوظف أيضا باحثين في الفلسفة، ومن أبرز هذه التعيينات الأكاديمية أتوسا كاسرزادي التي تقول بأننا نقترب من واقع لم تعد فيه الوكالة الإدراكية أي الكوجنيتيف أجنسي حكرا على البشر. كما وظف ديب مايند الفيلسوف هنري شافلين للعمل على قضايا الوعي الآلي وتفاعل الإنسان مع الذكاء الاصطناعي، وأيضا للتحضير لمرحلة الذكاء العام الاصطناعي، فيما أكد سام ألتمان أن شركة أوبن أي آي استعانت بخبراء في الفلسفة والأخلاق عند تطوير قواعد سلوك تشات جي بي تي. تظهر هنا قضية المحاذاة الالاينمنت، أي جعل الذكاء الاصطناعي يعمل بما ينسجم مع القيم الإنسانية. لكن السؤال الأصعب هو أي قيم ومن يحددها؟ الحرية، الخصوصية، السلامة؟ لا توجد إجابة واحدة يتفق عليها الجميع، وهنا يبدأ دور الفلسفة.
0: نيلة، أخيرا، هل هناك من يتحفظ على هذا التقارب بين الفلسفة وشركات التكنولوجيا؟
3: يحذر دانيال فوغل الفيلسوف والباحث في جامعة نيويورك من أن يؤدي التمويل الضخم إلى توجيه البحوث الفلسفية نحو أولويات الشركات بدلا من استقلاليتها الأكاديمية، كما أن الفلسفة تقوم على التمهل والتأمل بينما تتحرك شركات التكنولوجيا بإيقاع سريع تحكمه المنافسة. يبقى أن صناعة الذكاء الاصطناعي لم تعد تكتفي بلغة الهندسة وحدها، فكلما ازدادت قدرة هذه الأنظمة على التأثير في حياتنا ازدادت الحاجة إلى من يطرح الأسئلة الكبرى قبل أن تقدم الآلة الإجابات. وهكذا ينتقل الفيلسوف من مراقب إلى شريك في رسم مستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على البشرية. ولمزيد من المعلومات المقال المفصل متوفر في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي، مع تحيات نيل الصليبي.
0: بهذا ننتهي من الجزء الأول من هذه الفترة، فترة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. بعد قليل تذكير بأبرز عناوين الأخبار، ثم ننتقل إلى نقاش مونتي كارلو الدولية حول ما نجم أو ما نتج عن قمة حلف دول حلف شمال الأطلسي المنعقدة خلال اليومين الماضيين في تركيا. يلي ذلك النشرة الثقافية، ثم روبورتاج ومدونة اليوم. الكثير إذن بانتظاركم بعد قليل، ابقوا معنا.
4: RFI مونتي كارلو دولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: Calov.
1: Monte Carlo Dualia. Monte Carlo Dualia. معكم أينما كنتم. برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتورة فريدة طنوس لفتح ملف. هل يبطئ الكولاجين فعلاً علامات الشيخوخة؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM. مونتي كارلو الدولية في نابلس 97.3 FM. تستمعون إلى مونتي كارلو الدولية في لبنان في صيدا وطرابلس 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: هي الواحدة والنصف في استوديوهاتنا في باريس، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. الولايات المتحدة تقصف إيران مجدداً، والحرس الثوري يرد مستهدفاً بعض دول الخليج والأردن. دمشق ترحب ببدء واشنطن إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. العفو الدولية تدعو للتحقيق في غارات إسرائيلية على لبنان وتصفها بجرائم الحرب. ومباراة منتظرة هذا المساء بين فرنسا والمغرب في مستهل ربع نهائي كأس العالم.

0: استضافت تركيا خلال اليومين الماضيين قمة لدول حلف شمال الأطلسي الناتو للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة اسطنبول في العام 2004، لكن قمة هذا العام تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية. لذلك سنحاول تقديم قراءة في النتائج التي أفرزتها هذه القمة، ونطرح أسئلة تتعلق حول ولادة نموذج جديد ربما لهذا التكتل، والذي يجد صعوبة في تجاوز بعض خلافاته. دعونا نستضيف من تركيا الأستاذ طه عودة أوغلو، باحث المختص بالشأن التركي والعلاقات الدولية، ومعنا الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. تحياتي لكم أعزائي.
1: أهلا
0: أستاذ طه، أنت موجود في تركيا وكنت تراقب عن كثب هذه القمة، نريد أن تقيم لنا مخرجاتها بشكل عام قبل أن نغوص في تفاصيل هذه المخرجات.
1: نعم، يعني أنا بتصور أعتقد يعني القمة، وخاصة بعد يومين من اجتماعات مكثفة، حملت العديد من الرسائل والمتعلقة من وجهة نظري بالدرجة الأولى، وهي بتماسك الحلف وخاصة في ظل الخلافات الواسعة ما بين دول الحلف والمتحدة الأمريكية على مدى الأشهر الأخيرة كما تابعنا، وأيضا يعني هناك التماسك، وفي الكثير يعني هناك أو يعني القضايا والملفات التي تم مناقشتها على طاولة الاجتماعات على مدى يومين تقريبا. لكن أنا أتصور أعتقد ما يهم أو ما أكثر ما يهم في هذه القمة وأكثر من البيان الختامي الذي تبعناه جميعا، هو هناك تحدي حقيقي هو يبقى فيما يتعلق بتحويل القرارات التي خرجت إلى سياسات عملية. يعني أنقرة وخاصة هنا كما تبعنا هي تعتبر، وحسب وسائل الإعلام التركية والرئيس كما خرج بمؤتمر صحفي، اعتبرها هي من أنجح قمم الناتو خلال السنوات الأخيرة، لأنها كما أشارت قبل قليل خرجت بتوافقات حول يعني قدرة الحلف على التماسك، تعزيز القدرات الدفاعية. أيضا هناك لتركيا، كرست تركيا كدولة محورية لا يمكن تجاوزها في منظومة الأمن الأوروبي والأطلسي.
0: نعم دكتور خطر، بحسب الإعلان النهائي لهذه القمة والتصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام للحلف الأطلسي، تبدو كلها تصريحات إيجابية متفائلة، لكن نحن نعلم بأن هناك مشكلة في العمق برزت واضحة ربما عبر تصريحات الرئيس الأمريكي مثلا. يعني هناك مشكلة حقيقية بين دول حلف شمال الأطلسي تتعلق ب قضايا عدة، لا سيما القرار المشترك ومنظومة الأمن الدفاعي.
2: بالفعل الرئيس دونالد ترامب عندما وصل إلى البيت الأبيض للمرة الأولى كان عنده توجه واضح لإنهاء زمن حلف الناتو، واعتبره من مخلفات الماضي، لكن في نفس الوقت لعب دورا إيجابيا رب ضار نافع كانت بالنسبة للأوروبيين، إذ أصر على رفع ميزانيات الدفاع عند الدول الأوروبية، وهذا ما حصل تدريجيا منذ ذلك الوقت إلى اليوم، ويمكن أن يقدر الآن بين 3-5% من كل دولة. وأتت بعد إذن حرب أوكرانيا في 2022، مما أعطى زخما إضافيا للحلف لضرورة بقائه، وبالرغم من كل الانتقادات عندما حصلت إشكالات أمريكية أوروبية حول أوكرانيا، حول جرينلاند، الرسوم الجمركية وغيرها، كان الأمين عام الحلف الدور الكبير في تطويق ولو بشكل مؤقت مسألة ممر جرينلاند. لا يزال هناك نقاش حتى برز في القمة حول تطبيق المواد التي تقول بنجدة الحلفاء الآخرين، مثلا في الحرب ضد إيران كان يقول الجانب الأوروبي والأطلسي هذه الحرب ليست حربنا، لأنها لا تنطبق عليها مسألة كما اعتداءات 11 سبتمبر أو ما جرى في برلين في بدايات الحرب الباردة، لكي تأتي الدول إلى نجدة أخرى. ولكن في مطلق الأحوال هناك دوما تضامن كبير بين هذه الدول هناك خطط حول أوكرانيا جرى وضعها وتقديم دعم بمدى 70 مليار. هناك بالفعل لا يزال حلف شمال الأطلسي الحلف العسكري الأقوى في العالم، وهذا تم تثبيته في قمة أنقرة.
0: هذا الأمر صحيح، ولكن أستاذ طه دكتور خطار ركز على أمور مهمة وهي اختلاف مواقف الدول الأعضاء حيال قضايا حيوية تواجه الحلف. عندك حرب أوكرانيا، نجد بأن هناك تفاوت في الآراء حول هذا الموضوع، هو كبيرة بين ترامب وبين الدول الأوروبية حول هذا الموضوع. موضوع إيران أكبر وأكبر، هذه الهوة، كيف يمكن القول بأن حلف شمال الأطلسي لازال يعني يتميز أو يتمتع بنفس المكانة التي كان يتمتع بها من قبل؟
1: يعني كما أشرت لك، نعم هناك خلافات واسعة تبعناها ما بين الأطراف، لكن كما أشرت على مدى اليومين الماضيين تصريحات الأمين العام حلف الناتو يتحدث بإيجابية، وتم إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بموضوع يعني هناك المطالب الأمريكية في ما يتعلق بعدة أمور تحت الولايات الأمريكية. أنا أتصور أعتقد يعني القمة ممكن أن نقول هي يعني نجحت في يعني حسم كثير من المطالب الأمريكية، وهي الحفاظ على وحدة الحلف. هذه نقطة أيضا هي قراراتها، هي رسمت ممكن أن نقول الاتجاه العام في المرحلة المقبلة. أيضا هناك اختيار أو اختبار التنفيذ في متعلق بهناك، ولكن التحدي الأكبر في متعلق بالتنفيذ وتنفيذ القرارات هذا حتى هذه اللحظة ما زال يعتبر اختبارا قائما. تظل هناك ضغوط اقتصادية تواجهها الدول الأوروبية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية بانشغالها بملفات الشرق الأوسط. لكن يبقى يعني هناك الموضوع الانطلاق الدفاعي وتدريج ليس 5% من الناتج المحلي، هذا أحد المسارات التي ممكن أن تم التوافق عليها ما بين الأطراف. ممكن نقول أيضا تركيا لعبت دور كبير فيها الملف ماذا تركيا؟ تركيا هذه القمة تعقد على أراضيها، وتركيا أرادت أن تحمل هذه القمة وتضيف هذه القمة لعدة هناك يعني مسارات ومقالات لدورها الإقليمي بالدرجة الأولى وتعزيز مكانتها. وأيضا كما تبعنا مدى يوم الماضيين كان الحديث الأكثر نعم. والأكثر المتعلق بموضوع الصناعات الدفاعية.
0: هذا كلام مهم جدا يعني، وتم ذكره أكثر من مرة خلال هذه القمة. دكتور خطار، هناك من يتحدث عن يعني نسخة جديدة من حلف شمال الأطلسي أفرزت بعد هذه القمة، بعد كل هذه القرارات التي تحدثنا عنها، هناك جيل جديد أو نسخة جديدة من منظومة حلف شمال الأطلسي، إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية؟
2: أنا أعتقد أنه بالإمكان القول أن هناك تأقلم لحلف شمال الأطلسي مع المتغيرات. النسخة الأصلية لا تزال هي منذ العام 1949 تأسس الحلف يومها كردة فعل تجاه حلف وارسو. كان هناك حلف، إذن هذا الحلف الغربي بقيادة أمريكية مع الحلف الآخر حلف وارسو بقيادة سوفيتية. البعض تصور عند نهاية الحرب الباردة أن هذا الحلف يجب أن تطوى صفحته، وظن البعض في أوروبا أن هناك انتهاء للتاريخ وحصل استرخاء، لكن وبسرعة لم ينتهي التاريخ. لاحظنا تسلسل كبير للأحداث منذ بدايات القرن 21 وعمر قصير للأحادية الأمريكية، وهنا برز في أكثر من مكان. جرى استخدام حلف شمال الأطلسي في البلقان، بعد ذلك بعض الشيء في أفغانستان في الشرق الأوسط، لكن بقي هناك انطلاقة جديدة بالفعل مع الذي جرى في أوكرانيا، حيث أن عودة الحرب إلى أوروبا كانت نوعا من الصاعق للوعي الأوروبي لليقظة الأوروبية. بالطبع الآن الجديد أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، استراتيجية الأمن القومي، تركز على نصف الكرة الغربي من الأرض، وتركز أيضا على آسيا والمحيط الهادئ، تجعل أوروبا في المكان الثالث والشرق الأوسط الرابع وأفريقيا الخامس. أمام هذا التحول في القيادة الأمريكية من ناحية الأولويات، حل الشمال الأطلسي وخاصة جناحه الأوروبي أصبح منكبا أكثر على القدرة على صناعة نوع من إمكانية لاستقلال ذاتي ضمن هذا الحلف نفسه. بإمكان القول أننا بصدد تكوين كتلة عسكرية أوروبية ضمن حلف شمال الأطلسي. هذا نعم شيء جديد، لكن هناك مشاكل معينة في شرق المتوسط. هناك لا يمكن الاستهانة بمشكلات تركيا مع عضوين آخرين في الحلف وما اليونان وقبرص. كل هذا يجب أن يحل لكي يبقى التماسك حلف شمال الأطلسي قويا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، وشكر موصول للأستاذ طه عودة أوغلو باحث مختص بالشأن التركي والعلاقات الدولية. شكرا جزيلا لكم.
2: كل الشكر.
0: النشرة الثقافية معك لينا محمود، أهلا بك.
3: أهلا بك إيمان، وأبدأ النشرة الثقافية بمعرض الفنانة اللبنانية اليونانية ريا متى، وهو يحمل عنوان أكبر منا، المتمحور حول رمزية القميص الأبيض وعلاقته المباشرة بالسلطة والمكانة والنظام. متى التي تستلهم أعمالها من الذاكرة والهوية والتحولات الاجتماعية والسياسية، تلقي الضوء هذه المرة على هيمنة القوى التي تتحكم بالإنسان وقرار من خلال 24 عملا بتكوينات ضخمة وخلفيات أحادية اللون. فلماذا الأبيض في كل هذا؟ دعونا نتعرف إلى ذلك.
4: أنا عادة شغلي منفصل بكذا مجموعة، مجموعة لوحات، وهول كل مجموعة بتتطور، يعني مجموعة ورا مجموعة بتتطور. بنقي رمز يلي هو شيء عنا ايه ومنشوفه هيك بحياتنا اليومية، وبعطيه معنى معلق بقضية اجتماعية. بالمعرض يلي هلا بلش مبارح عن مايا كحيل بمايا أخت سبيس، الرمز هو القميص البيضة النقية. القميص البيضة يلي بعقلتنا كلنا، بعقلنا وبعقل الأكترية منا، اخترع الإنسان تا وقتا يلبسها تعطيه هالوهم، وهم النجاح، وهم القوة، وهم السلطة. ومع الوقت الإنسان ما عرف يستعملها هالقميص، ما عرف يلبسها مثل ما لازم. وخلال المعرض وقتا منشوفه كلوحة ورا لوحة، منلاحظ انه بتصير هالقميص، بيصير هالرمز يكبر ويكبر بالنسبة للإنسان، بيصير بالآخر الإنسان كتير صغير، وهالقميص هالوهم يكبر وهو يسيطر على الإنسان.
3: حلو.
4: دونك فيه يقول انه هي قصة، يعني قصة شغلة بسيطة اخترعها الإنسان، صارت مع الوقت هي مسيطرة عليه وعلى قراراته وعلى حياته بطريقة مباشرة. هن اللوحات في كذا قياس، يعني بيروحوا من 40 ل60 سنتيمتر إلى لوحة بتصور أكبر لوحة هي مترين بمتر. قياس اللوحات كمان بيلحق هيدي الفكرة، فكرة القميص اللي بتبلش من قياس الإنسان وشوي شوي بتصير بتكبر بتكبر، وبتصير كأنه عالم بيمشي فيه الإنسان، كأنه ضايع بهيدا العالم اللي هو اخترعه وبطل يعرف يسيطر عليه. الألوان هن بتصور إنه منقدر نشوف إن مهندسة بالكومبوزيشنز تبع اللوحات،
3: بتكوينة.
4: يعني بالطريقة،
3: نعم.
4: يلي بتكوينة، يعني بالطريقة يلي بستعمل الفيد، يعني
3: الخالي، المكان الخالي،
4: فضاء والمحل المليان باللوحة. بستعمل دائما ألوان كتير جريئة يلي هن بين مجموعة ومجموعة تقريبا زيتون، بس والتكنيك هي ذاتها. يعني دائما بخلص اللوحات مع أكريليك ماركرز تعطي هيك مثل ديناميزم للوحة، تقدر أعطيها شوية
3: حركة،
4: شوية حركة وشوية ما يبين هيدي، ما تبين مثلا هيدي القميص ما إلى حياة. ومع الوقت صارت الرمز الأهم باللوحة.
3: الشكر لريا متى عبد، المهندسة المعمارية والفنانة التشكيلية اللبنانية اليونانية. بالطبع شكر لحديثها لنا لمونتي كارلو الدولية عن معرضها الجديد أكبر منا، المنظم حاليا في غاليري مايا آرت سبيس في بيروت.

0: ومن التشكيل إلى المسرح لنا الآن.
1: اختارت الهيئة العربية للمسرح الفنان التونسي توفيق جبالي ليكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح، وذلك في 10 من شهر جانفيه كانون الثاني من عام 2027، نظراً لما يمثله من نموذج مسرحي متفرد في الساحة العربية والتونسية. فهو كاتب، ممثل، مخرج ومنتج، وأيضاً صاحب فضاء مسرحي خاص ومدرسة لتعليم الفن الرابع منذ 40 عاما. في رصيده العديد من العروض، منها كلام الليل، الديناصور، والمجنون. إضافة إلى ذلك، أجبالي صاحب كتاب لست المسرحي المناسب، وكتاب الموازي في أخبار المسرح النشازي ومهملات أخرى. ويعرف عنه أسلوبه المتفرد الحر، وأيضا نستطيع القول بأنه ثائر.

0: وربورتاج اليوم من الضاحية الجنوبية لبيروت، النازحون يعودون لكن المشهد يبدو قاسيا. تريز شدعون،
1: على ماك يا طيب، تفضل يا حنوش، ودعتك اليوم.
2: بين أصوات الباعة التي عادت تملأ الأسواق تستعيد الضاحية الجنوبية لبيروت شيئا من نبضها. هنا تبدو الحياة وكأنها ترفض الاستسلام.
3: رجعنا وما لقينا أحلى من الضاحية، رغم الدمار كل شيء والخراب.
4: عم نصهر، عم دور على شغلنا وماشي الحال، وكله ميسر وكله تمام.
2: السيارات تعبر الشوارع من جديد والمقاهي تستقبل الزبائن، فيما لا تزال أكوام الركام شاهدة على حرب غيرت ملامح المكان. أم محمد أتت لتفقد منزلها وأبو علي يقوم بواجب الضيافة.
5: لما يكون في رواق عم نرجع، لأنه ما بنقدر نتخلى عن المنطقة اللي نحن عايشين فيها وربينا فيها. أبدا، مثل السمك بس يطلع من الماء بيموت.
6: أخذ مني الأخذ من غير الحرام.
2: وعلى الرغم من عودة الحركة فإن أثار الدمار ما زالت واضحة، ووفق التقييم السريع الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فقد دمر 146 مبنى بالكامل.
7: بحالة ما حدا عم يساعدها، ما حدا عم يطلع ليها، ما حدا عم يلم الأنقاض، يعني الوضع صعب بالضاحي، يعني عم يعيش واحد أحلى من الصفر، يعني أحلى ما يضل برا مش منتت هون وهون.
8: في كهرباء، في ماء، في مناطق بس ماكلة ضربات كبيرة، بس كله إعادة توصيل.
2: في كل شارع حكاية، وعلى كل بناية صورة غائب رحل لا تزال معلقة على الجدران، وصوته الذي يطمئن الأحبة ما يزال في ذاكرة الهواتف الخلوية.
9: كان عندي
2: شغل،
9: كيف حالك، شو
2: أخبارك؟ أبو عيسى يحتفظ بآخر مكالمة هاتفية بينه وبين شقيقه الراحل حيدر.

0: في النشرة العلمية.
1: إلى ست الحبايب فايزة مصطفى أحييكي وأحيي كافة مستمعي مونت كارلو الدولية. أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وها هي العناوين. علاجات البدانة الأكثر فعالية من فئة الـ GLP-1 هي أيضا الأكثر تسببا في الآثار الجانبية الضارة. النقص الطفيف في عدد ساعات النوم له تبعات خطيرة على صحة الذين يتعمدون النوم لساعات قليلة. شهر حزيران يونيو الفائت كان أكثر أشهر الحزيران يونيو حرا على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية. استنادا إلى مراجعة تحليلية شاملة لبيانات من أكثر من 200 دراسة حول علاجات البدانة الأكثر فعالية من فئة الـ GLP-1، اتضح أن هذه الأدوية هي أيضا الأكثر تسببا في الآثار الجانبية الضارة، كما لم يثبت أن أي من هذه الأدوية

0: ناحية تقنية أم من ناحية اختيار المواضيع؟
1: من الناحية اختيار المواضيع والأبروش والإستايل، يعني السيجنشر حقت ال فهل هي المستقلة معناها هي حركة مضادة لاستديوهات هوليوود هذه اللي بدأت أوكي.
0: لأن هناك من يفهم استقلالية السينما بأنه كل شيء يعرض، كل المواضيع تطرح، كل شيء يمكن أن يطرح، إن كان للنقاش للعرض العروض وكل هذه بشكل يعني بدون خطوط حمراء، بدون أن يكون هناك نوع من الرقابة على ما يعلم.
1: لا هذا أعتقد هذا المسكم يعني هذا مس كونسبشن يعني اختلاط في المفهومية. السينما المستقلة معناها ترجع لعادة إنه التوبيك تكون يمكن جديدة أو يمكن ما في أحد بيتكلم عنها، ولكن لا يعني إنه اللي حط الفلوس ما يعني المستثمر ما يقدر يقول إيش نقول وإيش لا. فعشان كده لما يعني السينما الآتور هي السينما المستقلة الحقيقية.
0: أوكي، يعني في فعلا حرية واستقلالية. نعم. في اختيار الأفلام. نعم. المشاركة.
1: نعم.
0: أوكي طيب، نحن نتحدث جيجي عن باريس، وفي البداية حدثينا عن علاقتك بباريس، أكيد سيكون هناك جمهور عربي وجمهور فرنسي، على فكرة نجده في مختلف التظاهرات هنا، تكون عربية وغير عربية، فما الذي سيقدم للجمهور الفرنسي والأوروبي الذي سيحضر هذه العروض؟
1: أعتقد راح يكونوا في little bit of a shock، يعني راح يكونوا مصدومين شوي.
0: لماذا؟
1: ليش؟
0: لأنه تعملي فيهم عمايل يا
1: جميل. لأنه متوقعين stereotype،
0: متوقعين صورة نمطية،
1: صورة صح. نمطية متوقعين إنه راح يتفرجوا أفلام فيها في الصورت في الصحراء وعندنا الكامل وعندنا الهذا، فراح يكون شوية يعني يمكن مصدومين شوية شوية برضو.
0: مصدومين ولا منبهرين؟
1: منبهرين. أيوة نسيت العربي أنا ليه. منبهرين مو مصدومين، منبهرين صحيح. باحترافية المخرج الفنان السعودي.
0: لماذا أحيانا على فكرة أنت تتحدثين اليوم عن موضوع سيكون المتابع الفرنسي مصدوم ربما من هذه الصور النمطية، بس اليوم مع السوشيال ميديا تظنين بأننا ما زلنا نفكر بأنه الخليج مثلا ولا السعودية ولا الدول العربية ما زالت متخلفة، ما زالوا يعيشوا مع الكاميز كما قلت الجمال ولسه؟
1: والله شوفي أنا أعتقد هو حسب الإنسان، يعني في ناس عندهم الفكرة هذه بما أنهم ما سافروا يمكن أو أنهم ما زالوا منغلقين، ترى ما فرقت، يعني ترى شرف أنه تكون أكيد. في الصحراء، ولو ترى أنا عندي قهوة جايبة خصوصا قهوة سعودي وتمرة.
0: القهوة العربي؟
1: أيوة القهوة العربي.
0: وين ما شفنا شيء؟
1: لا هذه في الريسبشن بكرة إن شاء الله تكوني معانا وتشوفيها. وهذه أبدا يعني بالعكس شرف لينا.
0: هذه رمز القهوة على فكرة، هذه رمز أينما يذهب الشخص، يعني عندما يستقبل في حدث سعودي
1: بالزبط.
0: التمر السعودي والقهوة
1: بالضبط. هذه قلبي، يعني السعودية دائما قلبي، مهما رحت مهما جيت أنا سعودية
0: أكيد.
1: ولكن فنيا أعتقد أنه رح يكونوا منبهرين بجدارة وكواليتي أوف ذا فيلمز.
0: جيجي، ما هي التحديات التي تواجه المخرج المستقل في السعودية؟ إذا أردنا، أنت خرجت من السعودية كم سنة تقريبا؟
1: أنا خرجت لما كنت بس خلصت الثانوية، 18 سنة أنا سبت السعودية لمدة طويلة جدا من غير رجوع، لمدة 20 سنة. وأول مرة رجعت السعودية كان على مهرجان أفلام السعودية، طبعا بدعوة من صديقي وعراب السينما السعودية الأستاذ أحمد ملا، عزمني قال تعالي يا جيجي شوف السعودية صار فيها. رجعت
0: كأي سنة هذه؟
1: كانت 2022.
0: أوكي،
1: يعني أنا لي 20 سنة سوليد.
0: أوكي، شو اللي صار لما عندما ذهبتي واكتشفتي وشفتي إنه السعودية تغيرت وبدأت في تغيير ملامحها، شو كان انطباعك أنت ولو إنك سعودية يعني؟
1: أكيد، بس أنا من الجيل اللي عاش السعودية القديمة ورجعت على السعودية الجديدة، فهذا الشيء كان جدا جميل. أنا لما رجعت من جد حسيت إن الطفلة اللي ضاعت ورجعت لمامتها، رجعت لأمها من جمال السعودية. أنا حبيت السعودية وما زال I'm very very، يعني أنا السعودية هي دمي يعني. فكنت مرة مبسوطة إن رجعت واستمتعت.

0: في المهرجان وكون صداقات ومنهم يعني مثلا أستاذ أحمد محسن.
1: تحياتي للأستاذ أحمد على فكرة، ما جاوبنا في التليفون بس معي.
0: والفنانة هناء حجازي وغيرهم، أستاذ كبير عبد خال من أجمل أصدقاء بالنسبة لي. فكون صداقات، حبيت السعودية، وهذا كان جزء من شكري للبلد.
1: أوكي.
0: طيب، هذا الصالون،
1: هل هذا الصالون سيبقى في باريس أم سيتنقل إلى عواصم أوروبية وعربية، أم نسخة ستبدأ هنا وستبقى هنا في باريس؟
0: هو مقرنا باريس، رح نكون في باريس.
1: المقر أمس، النسخة هنا،
0: والنسخة كلها هنا.
1: كل سنة ستكون هنا؟
0: كل سنة، هي طبعا كل سنة إن شاء الله رح تكون موجودة في باريس.
1: ما هي رؤيتك لمستقبل السينما المستقلة السعودية في على مستوى الداخل والخارج السعودي في نظرك؟
0: أعتقد رح تكون مشرقة، ولكن عندي خوف أنه ننشغل بالصناعة وننسى الثقافة الفنية والثقافة السينمائية، وننسى أنه السينما فن، وإنه السينما ما هي تجارة. السينما فن سابع، فن يجمع الناس.
1: أليس المهرجان أو هذا الصالون جسر لخلق هذه الثقافة؟
0: أكيد.
1: إن كان معك جيجي ربما أو مع منتجين ومخرجين آخرين.
0: أكيد. بالعكس، هي الغاية إنه نجمع هذا ونجمع الناس اللي تشوف السينما كفن وكحب. وفي تعاون يكون إن شاء الله بين المخرجين، وفي يعني مثلا بعض من سياستنا اللي أول مرة أفصح عنها، إنه المخرج اللي بيعرض أفلامه معانا راح يكون مدعو للسنة القادمة إنه يكون جزء من البرمجة.
1: أوكي.
0: وهذه هذه السياسة، لأنه ما نبغى ننسى المخرج إلا نحن عرضنا أفلامه، والمخرجين يكونوا معانا دائما على مدى السنين، وبرضو يعطيهم فرصة للتعارف وتكوين علاقات والتقدم في مشاريعهم بهذه الطريقة.
1: كيف تتوقعين الانطلاقة الليلة لهذا الصالون السعودي للسينما المستقلة؟
0: والله هي ليلة خميس، يعني رح تكون ليلة جميلة.
1: هلا بالخميس.
0: هلا بالخميس. لا، هي أنا مستبشرة خير. وكل شيء أنا شافته إن شاء الله خير، ورح تكون ليلة جدا جدا جميلة. لا تنسى.
1: نتمنى لك التوفيق. في دعوة لإيمان ولا ما فيش دعوة لإيمان؟
0: أكيد.
1: ولا هي ممنوعة من الريد كاربت اليوم؟
0: هي أول واحدة السيدة إيمان، أول واحدة يعني حبيبتي، ودائما يعني مثال لها للمرأة السعودية.
1: نتمنى لك التوفيق. شكرا. وإن شاء الله لا تكون هذه ربما نسخة أولى، وإنما بعد أكثر من 10 سنين نلتقي هنا جيجي
0: إن شاء الله،
1: وتقولي لي إنه ما عندي وقت، والله عندي بس 5 دقائق، يلا خلص الانترفيو.
0: أبداً. شكرا حنان، شكرا على الاستضافة الجميلة، شكرا على روحك المريحة.
1: العفو. شكرا. أهلا وسهلا. أذكر بأنك مخرجة، كاتبة وفنانة بصرية. جيجي حزيمة.
0: شكرا.
1: شكرا.

0: المهن التي تتيح لهم ممارسة الولع الجنسي بالأطفال أو إشباع هذه الرغبات المنحرفة.
1: للأسف
0: وخاصة إذا علمنا أنه لا
1: للأسف نلاحظ أن أينما وجد أطفال ربما
0: جنسياً.
1: أينما وجد أطفال وجد مجرمون. هذا ما تحاول أن تقوله سيدي.
0: بالنسبة لبعض المهن زي الألعاب الرياضية، الجمباز والباليه المائي والتنس، بعض عدد كبير جدا من الأفراد اللي بيعانوا من هذا الانحراف تبين لي أنهم بيتجهوا إلى هذه المهن على وجه التحديد وفق المبدأ الحتمية النفسية لكي يتيح لهم إشباع هذه الرغبات المنحرفة مع الأطفال تحت ستار هذه المهن. علشان كده رفع الوعي للآباء والأمهات دي من أحد الأشياء المهمة جدا، وبشكر إدارة البرنامج
1: سنعود
0: على التوعية بمثل هذه الموضوعات.
1: شكرا لك سيدي. سنعود ربما إلى هذه النقاط في نقاشنا، ولكن نبقى ربما في التاريخ. نحتاجك لتشرح لنا، لأن القوانين ربما سأحكي ربما هنا في فرنسا تغيرت عبر التاريخ. في عام مثلا 1832 مثلا أقر القانون الفرنسي في عهد نابليون للمرة الأولى بأن الجريمة ليست العنف حسب، بل هي أيضا في عمر الضحية. لكن هذا القانون حين ولد في صمت مطبق لم تتناوله الصحافة، وكان مجرد تسمية الجريمة أخطر من الجريمة نفسها. لماذا سيدي احتاج بنظرك القانون إلى آلاف السنين حتى يعترف بأن الطفل لا يمكن أن يكون شريكا في هذه العلاقة؟
0: تمام. النقطة الأساسية على سبيل المثال وليس الحصر، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة والقانون المصري جرم هذه الجرائم بشكل واضح ودقيق ومحدد. لكن للأسف الشديد أن بعض الأهالي بيخافوا ويمتنعوا عن التبليغ، لأن ده ممكن بيعمل وصمة أو استجمة بتمثل وصمة عار، فبالتالي المشكلة بتكمن في إحجام الأهالي عن التبليغ. ولو ضربنا مثل في الكاريبي أو في أمريكا اللاتينية أو الأمريكتين، هناك 40 مليون طفل بيتعرضوا للإيذاء الجسدي والجنسي. للأسف الشديد كل 20 حالة طفل، أنا بتكلم في الأمريكتين، كل 20 طفل واحد بس الطفل بيقوم بالتبليغ. وللأسف الشديد الأهالي، وده من المستغرب جدا، بيكذبوا الطفل الضحية، وللأسف الشديد بيعتقدوا إن هو اللي عنده المشكلة، فبالتالي ده ممكن يؤدي إلى مشاكل لاحقة إحنا في غنى عنها. فالقانون بالفعل مفعل وفي متابعة وفي خط ساخن، لكن للأسف الأهالي خوفا من فضيحة أو خوفا من وصمة العار بيمتنعوا عن الإبلاغ، ودي في حد ذاتها مشكلة.
1: سأبقى في هذه النقطة سيدي لأنها ربما مهمة، وأعود معك أيضا من أين جاء ربما هذا التطبيع مع الصمت وقوة الصمت. في القرن 19 مثلا لم يكن الصمت وحده المشكلة، حتى عندما كان الأطفال يتكلمون لم يكن أحد يصدقهم مثل اليوم كما تقول سيدي. عام مثلا 1905 سأعطي مثال، نظر إرنست دوبري لما سماه الكذب المرضي، معتبرا أن الطفل يختلق ويتخيل. وقبلها كان بعض خبراء الطب الشرعي يقولون لنراقب أجساد الأطفال لكن لا نستمع إلى كلامهم. لماذا كان من الأسهل سيدي دائما تكذيب الطفل من تصديق الجريمة؟ وهل ما زلنا نحمل آثار هذه النظرة حتى اليوم؟
0: في السايكو أناليسيز أو في التحليل النفسي توجد الاختبارات العالمية، حتى الأكاديميات في فرنسا بتقوم بتدريسها، عبارة عن اختبارات سايكولوجية بنطلب من الطفل أنه يرسم. علشان كده لما أحد الأطفال كان أصيب بالتبول اللا إرادي وأصيب بالخرس الهستيري، لما طلبت منه أنه يرسم رسمة معينة تبين لي أنه بالفعل تعرض للتحرش الجنسي والاغتصاب وأصيب بشرخ شرجي، لأنه رسم إنسان من الخلف ورسم على المؤخرة علامة إكس، لدرجة أن الأم ما كانتش مصدقة، فطلبت منها أنها تذهب إلى الغرفة المجاورة وتكشف على طفلها، وتبين لها أن الطفل مكوي بعلامة إكس على المؤخرة، وتبين أن مدير الحضانة في كيجوان هو الذي قام بالاغتصاب هذا الطفل الذي يبلغ من العمر 4 أو 5 سنين بشكل أو بآخر. علشان كده بتوجد آليات وأدوات بنستعين منها ومن خلالها اللي احنا نكشف ان الطفل بالفعل تعرض للاغتصاب، تعرض للتحرش، تعرض للإيذاء الجسدي أو الجنسي. وهذه الاختبارات مقننة عالميا وبتدرس في كافة الأكاديميات والجامعات الغربية، واللي احنا بالفعل جامعة عين شمس بنقوم بتدريس مثل هذه الاختبارات الصعبة.

0: لدرجة ان الاختبارات دي بيتم التدريب عليها لمدة سنتين او اكتر، فبالتالي مهما كان المجرم حتى ومن خلالها بنستدل على شخصية المجرم، حتى لو كان درجته درجة سيكوباتية وذكي جدا، من خلال هذه الاختبارات نتبين من خلال الطب النفسي الشرعي او علم النفس الشرعي ان الذي هو قام بالجريمة.
1: هذه
0: الآليات بتساعدنا سواء في المحكمة.
1: إذن تقولون لنا لدينا كل الآليات اليوم لتصديق الأطفال، ولكن ربما المنظومة هي التي ترفض تصديقهم. سريعا قبل أن أمر ربما سيدي للسؤال الأخير في هذا الحوار قبل فتح النقاش،
0: طبعا كل المنظومات سواء القضائية أو المحاكم بالفعل بياخد بهذه الأسباب وبيعترف بيها وبيؤكدها، وده بيكون في صالح الطفل وفي صالح أسرة الطفل، لكن للأسف زي ما أنا ذكرت المشكلة بتكمن في قلة الوعي رقم واحد. رقم اتنين خوف الأهالي من التبليغ عن أطفالهم، لأن دي في حد ذاتها في المجتمعات الشرقية والعربية للأسف الشديد بتمثل وصمة عار، فعلشان كده التوعية أو رفع معدل الوعي هو اللي بيخلينا نقدر نكتشف هذا ونقدر نقدم الدعم النفسي ونقدر نخفف من المشكلات والاضطرابات النفسية اللي بيتعرض ليها الطفل نتيجة هذا الاعتداء. ومن على سبيل المثال المركز دي ساد في القرون الوسطى وكان عنه معروف عنه السادية، لدرجة انه كانوا ضحاياه السادية سادزم، لدرجة ان ضحاياه كانوا بيخافوا يعني من التبليغ. فين وفين بعد فترة تبين أن هذا الفعل أو هذا الشخص بالفعل منحرف انحرافا جنسيا وليس له علاج، ألا وهو السادزم أو السادية بمعناها التلذذ السيكولوجي بتعذيب ضحايا.
1: نعم، يعني ربما شرحت لنا كل ما يمكن فعله. سؤال أخير سيدي الكريم، ما يلفت ربما اليوم في تاريخ نظرنا في سبعينيات القرن الماضي، وهنا سأعطي مثال عن فرنسا، دافع عدد من أبرز المثقفين الفرنسيين علنا عن العلاقات الجنسية بين البالغين والأطفال باسم الحرية باسم التحرر. وبعد سنوات كسرت إيفا توماس الصمت عندما كشفت تعرضها لسفاح القربة، لكن المجتمع لم يهاجم الجاني وحده للأسف، بل وجه جزءا من اللوم إلى الضحية. كيف أصبح مثل هذا الخطاب سيدي ممكنا في مجتمعاتنا؟ وهل عرف العالم العربي سريعا أشكال المشابهة من التطبيع الثقافي مع هذه الجرائم؟
0: هذه الجرائم زي ما أنا ذكرت أن المجتمعات الشرقية لها خصوصية مختلفة عن المجتمعات الأوروبية أو حتى أمريكا في حد ذاتها، فده للأسف شديد مع انتشار الميديا ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بدأت هذه الجرائم بتوثق بشكل أو بآخر سواء كان بشكل فردي أو بشكل غير فردي. علشان كده في رفض تام سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الغير رسمي لإدانة هذه الجرائم، وعلشان كده بأكد لسيادتك أن معدل مثل هذه الجرائم يكاد يكون منخفض بشكل كبير جدا مقارنة بالأمريكتين أو بأوروبا بشكل كبير، لأن في عوامل أخرى بتتدخل زي العوامل الاجتماعية والعوامل الدينية، فهذه الأشياء بتحول أو بتقلل من معدل الجريمة بشكل أو بآخر مقارنة اللي بيحدث في أوروبا وفي أمريكا. بلس عشان كده بنحذر من أن عدد كبير جدا من الأطفال يكونوا ضحايا نتيجة المربيات، عشان كده في بعض الأسر العربية بتلجأ إلى مربيات من الأجانب، وللأسف الشديد أيضا أن الانحرافات الجنسية ليست مقصورة من جانب الذكور على الأطفال الصغار، لا أيضا الإناث بيقوموا بمثل هذه الأفعال، لكن الطفل بيعتقد أن هذا النوع ليس علاقة جنسية بقدر ما هي رعاية تقوم بها هذه المربيات.
1: ربما هنا تتحدث سيدي عن تابو مزدوج عندما تكون أيضا المرأة هي المجرمة في هذه الحالات. شكرا جزيلا لك سيدي، ابقى معي حنا وقت فتح النقاش. وللنقاش نستقبل من القاهرة المحامي عبد العزيز عز الدين الذي رافق عائلات أطفال ضحايا اعتداءات جنسية داخل المدارس، ومن تونس السيد معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدي، استنادا إلى أكثر من 30 ألف شهادة جمعتها لجنة سيفيس الفرنسية، يقول إدوار دوغون في 92% من الحالات حينما يتكلم الطفل لا يتلقى أي استجابة إيجابية. 92 هذا يعني أنا لا أحد يسمع، بل يعني أن أحدا لم يتحرك. سيد عبد العزيز عز الدين، في القضايا التي رافقتها في مصر عائلات اكتشفت أن أطفالها تعرضوا لاعتداءات داخل مدارس، ما الذي ترونه على أرض الواقع؟ وكيف هل هذه العائلة تتكلم؟ وما الذي تواجهه عندما تكون في مواجهة ربما القضاء؟
2: من أشد المواقف اللي مرت علينا أثناء هذه الفترة هي المواقف اللي بيقابل فيها الأطفال المتهمين في سرايا النيابة، واللي بيشوفوا فيها المتهمين خلف القضبان بعد ما كانوا عليهم معتدين. الحقيقة كل الجهات منتبهة ومستنفرة لأبعد الحدود لاستيعاب أولادنا. ومن أهم النقط اللي شفناها الفترة اللي فاتت إن النيابة العامة أنشأت غرف خاصة ومستقلة لإجراء التحقيقات اللازمة مع الأطفال حتى يتهيأ لهم المناخ والمجال المناسب للاستفهام منهم عن المعلومات اللي دايما بتساعد في مسار القضايا وتفاصيلها.
1: ولكن ليس كل شيء ربما وردي، لا في مصر ولا في تونس ولا في المغرب ولا هنا حتى في الغرب في فرنسا، أو كما تحدث السيد محمد خطاب عن الأمريكيتين. سأذهب إلى تونس مع السيد معز الشريف، تشتغل كثيرا سيدي على هذه القضايا، ترافق أيضا عائلات كثيرة. ربما سأعود إلى بداية المقدمة، الكاتب غوبان لوميغ هنا في فرنسا كتب: يحتاج اغتصاب طفل تواطؤ قرية بأكملها. في عملك الميداني سيدي الكريم في تونس، من هي هذه القرية؟ من يصمت ولماذا؟
3: الكهول يسكتوا على الموضوع هذا. هذا مش موجود في فرنسا فقط، موجود في كامل أنحاء العالم. وأنا نقعد قاعد متعجب على يقولوا فيه الأخوان في العالم العربي، فهو نفس الشيء. الغريزة الجنسية موجودة، هي غريزة إنسانية، والميول إلى الاغتصاب الأطفال شيء سهل، خاصة وأنه المجتمع لا يعاقب عليه، وصوت الطفل لا يصغى إليه أينما كان، كذلك في الأوطان العربية متاعنا. زنا المحارم في الأوطان متاعنا شيء اعتيادي وموجود ومقبول، وكان غير مجرم تماما حتى في القانون. دونك كيفاش نجمو نقولوا احنا بكل جراه انه شيء ماهوش موجود في الثقافات نتاعنا ولا في الواقع نتاعنا؟ وهذاك اللي يوصل للاطفال للاعتداءات الجسيمه، لانه صوت الطفل غير مسموع في وسط الاوطان نتاعنا. انا نقعد مستغرب وقت اللي نسمع انه الشيء بهالسهوله ولمناصره الاطفال الذي وقع الاعتداء عليهم من طرف المتدخلين اللي سبقوني، لانه الواقع اللي احنا نشوفه فيه اللي انه اولا كل الاشعارات ما تخلطش الى المسؤولين، عدد قليل وقليل جدا من الوقع الاعتداء عليهم يقوموا بالإشعار متاعهم، لأنه المجتمع يحمل الطفل الضحية مسؤولية الوضعية اللي هو فيه. ثانيا صوت الطفل لا يصغى إليه لا من طرف النيابة ولا من طرف الحكام ولا من طرف كل المتدخلين. عندنا وضعيات اللي مؤلمة إلى درجة أنه يقع نفي ما يقوله الطفل قدام القضاء، لأنه القضاء يخدم بالملفات، والملفات تتطلب وسائل إثبات مقنعة، وصوت الطفل غير مقنع لكل المتدخلين مع سوء الحظ. حتى وكان في بعض الأحيان العائلة تتجرأ باش توصل تشكي بالمعتدي على الطفل ولا تطالب بحق الطفل، فتكون العائلة هي اللي منعوتها بالسبع، تولي هي اللي تحمل النظرة السلبية.
1: على أي حال تم ربما التنظير لكل ما تقوله، نظرية ربما يقول الباحثون اليوم يتكلمون عن صناعة الطفل الكاذب. وهنا سأعود ربما إلى الدكتور خطاب، نحتاج ربما علم النفس لنفهم قليلا ما الذي يحدث. سيدي دكتور خطاب، البيانات العلمية تقول إن الجاني قد يلحق الأدى بما يصل إلى 150 طفل على مدار مسيرته الإجرامية. كيف يتمكن شخص واحد من الاعتداء على كل هؤلاء الأطفال دون أن يكتشف؟ ما الآليات النفسية التي يستخدمها للإبقاء على الصمت؟
0: طبعا هذا المجرم بيستمر في جريمته نتيجة واحد الصمت من جانب الأسرة، رقم اتنين بشكل كبير هؤلاء الأشخاص يكونوا مقربين أو من ضمن أفراد العائلة، رقم ثلاثة هذا الموضوع بيتم فيه سرية تامة، ممكن منها دور العبادة، ممكن منها المدارس، ممكن يكون من خلال الأندية الرياضية زي بعض الألعاب زي ما أنا ذكرت الباليه المائي أو التنس. عشان كده هنلاقي في الأولمبيات عدد كبير جدا من المدربين العالميين بيتم فتحهم وكشف المستور عنهم بعد فوات الأوان، أطباء الأطفال، ودي كارثة كبيرة جدا. عشان كده بنقول للأهالي ما تسيبش طفلك مع الطبيب، طبعا كل مهنة وفيها ده يعني بالبلدي أو بالعامية المصرية حرص ولا تخون. فبالتالي من المهم جدا على الآباء وعلى القائمين على رعاية الطفل متابعة طفلهم وملاحظة أي تغيرات فيسيولوجية أو سلوكية على الطفل. فهؤلاء الأشخاص بيتسموا بالسيكوباتية، والشخص السيكوباتي عادة بيتمتع بقدر من الذكاء الانفعالي والذكاء الاجتماعي والمراوغة، علشان كده دايما ممكن يستخدم ميكانيزم الإنكار أو ميكانيزم التبرير، والله أنا بحب الأطفال، أو يقولك دي حصلت مرة واحدة. فبالتالي من الشروط الأساسية أنها بتتم تحت غطاء من السرية ومن الخصوصية من خلال الانفراد بالطفل.
1: وهنا أعود سيدي إلى القانون، ربما أنت تنصح الأهالي، ربما يكمن المشكل في الأهالي ولكن القانون أيضا لا يواكب دائما الأهالي والضحايا والأطفال. في سأعطي مثال، هنا كانت قضية شهيرة اسمها قضية أوتخو الفرنسية عام 2004، كانت أكبر قضية اعتداء جنسي على أطفال في تاريخ فرنسا. تراجعت وقتها الأم عن شهادتها في المحكمة قائلة: لم أستطع أن أقبل أن يتهم أطفالنا بالكذب. سأعود إلى المحاماة، من تجربتك القانونية سيدي في مصر، هل يصدق القضاء كلام الطفل؟ ما الذي يحدث حينما يتكلم طفل أمام المحكمة؟ وهذا طبعا ليس اتهام للقضاء المصري ولا لأي قضاء في العالم، نحاول فقط أن نفهم.
2: الحقيقة حديث الطفل أمام المحكمة أو أمام النيابة وجهات التحقيق بيكون حديث مصدق، وبيقدر ينتبه المحقق والقاضي ما بين الصدق والخيال إن امتد الحديث إلى أي خيال. بيكون طبعا في وجود الخبراء المختصين من الأمومة والطفولة، وهم المسؤولين عن الحضور واستنباط من الكلام ما هو صدق ودقيق وما هو خيال. كذلك رأينا من الوقائع أثناء التحقيقات ما جمع فيه الأطفال أمام بعضهم البعض حتى يتتمكن جهات التحقيق من مواجهة كل منهم بأقوال الآخر. لكن في جميع الأحوال دائما الأدلة تحتاج إلى أدلة مادية تدعم الأدلة القولية التي تصدر عن الأطفال. وفي مصر لدينا من التقدم الكثير والكثير في أجهزة الكشف عن الخلايا البشرية والكشف عن أصحابها بفحص ملابس الأطفال وبفحص أماكن الاعتداء وأماكن وقوع
1: سيدي. ولكن إذا لم يكن هناك دليل مادي ما الذي يحصل؟ هل يصدق القضاء الطفل؟ أرى السيد من تونس السيد معيش الشريف لا يتفق بتاتا معك.
2: إحنا بنقول إن الأدلة دائما يجب أن تجتمع وتتضافر حتى يصدق القول وتطمئن المحكمة وتصدر حكمها على الشخص الذي تطمئن أنه الشخص المسؤول. فدائما الأدلة القولية ما بين أقوال الأطفال والشهود، والأدلة الفنية ما بين تقارير الطب الشرعي والتقارير الخاصة بفضل
1: ربما السيد معيز الشريف يريد أن يرد
2: من الأدلة الفنية.
1: تفضل سيد معيز الشريف، فقط ليرد عليك. تفضل سيد معيز.
3: الأغلبية الساحقة للإشعارات تكون في فترة طويلة بعد الاعتداء، قليل قليل قليل قليل جدا وين يكون الإشعار بعد الاعتداء حتى نتحصل على الخلايا وعلى اللي كان نحكي عليها الصديق. ففي أغلبية الأحيان تكون الحالات اضمحلت، ما فماش تكوين لكل المتدخلين في الموضوع للاحتفاظ بملابس الأطفال في أغلبية الأحيان. لما تكون الأم عندها شك أنه قاع الاعتداء على الطفل، فالحاجة الأولى اللي تعملها أنه تغسل له وتنظف له لتزيح الأوساخ وتندثر الخلايا اللي ممكن تدين بالمسؤول عليه. فصوت الطفل وقت اللي يكون هو الأداة الوحيدة بعد أشهر وبعض الأحيان بعد سنوات من الاعتداء، فلا قيمة له مع سوء الحظ في وسط المجتمعات متاعنا. حتى وإن كان فما التقارير متاع الأطباء النفسيين اللي يقروا أنه مش ممكن يكون الكلام متاع الطفل خيالي، وقت اللي نقارنه بسن الطفل وبالنضج متاعه وبالواقع متاع الكلام اللي قاعد يقول فيه، فالقضاء لا يؤمن بما يقوله الطفل، بل أكثر من ذلك. عنا عدد كبير من الحالات وين فما الشك أنه الأب هو اللي يكون جاني ويعتدي على الطفل، فالأم تطلب الطلاق. وفي طلب الطلاق نراه أنه الحاكم يعطي الحق للأب للزيارة والاصطحاب. يا رسول الله، زيارة واصطحاب في وقت اللي مشكوك أنه الطفل الأب يعتدي على الطفل، ويكون الزيارة والاصطحاب للأب وتعيد الكرة ويعاد الاعتداء على الأطفال. فهذا يبين أن المجتمع حاليا ليس له النضج الكافي لاعتبار أن الطفل صاحب حقوق
1: سيدي،
3: وأن لنا أن نصغى إليه ونستمعه.
1: فقط للتوضيح، الأرقام تتفق معك، هي واضحة جدا. في 81% من الحالات الجاني ودائما من داخل الأسرة، 94% من الحالات وشخص غريب، وفقط 8% من الجنس هم غرباء. إذا كان الخطر في البيت، كيف يفترض بالأسرة أن تحمي الطفل؟ هذا السؤال يظل معلق. أضل معك سيد معيز الشريف، أرجوك سريعا في السياق العربي، في سياقنا، ما الذي يضاف على كل ما هو موجود ربما في كل المجتمعات؟
3: اليقظة والتكوين عزيزتي، اليقظة والتكوين والكلام على هذا الموضوع، كما البرنامج متاعكم اليوم اللي باش يقول ما يلزمش نقبله حتى باش يكون فما شك. وقت اللي فما شك لازم يقع الإبلاغ، لأنه عدم الإبلاغ في الحالة متاع شك هو تواطئ مع الوضعية وتواطئ مع الاعتداء على الأطفال. فحتى إذا كان فما شك لازم يقع الإشعار ولازم التدخل متاع السلطات المعنية، والسلطات المعنية اللي تكون متكونة، لأنه ليس كل المتدخلين في مجال الاعتداءات الجنسية على الأطفال بما في ذلك النيابة بما في ذلك الحكام لهم التكوين الكافي لتكوين الملفات كما
1: السيد عبد العزيز الدين يريد أن يوضح.
3: مركز وحيد،
1: ربما لديه توضيح، تفضل سيد عبد العزيز.
2: أود أن أؤكد على كلام زميلنا الفاضل وأقول إن لرجال القانون سطوة وقدرة على جمع الأدلة اللازمة والكافية لإثبات الحقائق. الحقيقة وفي أكثر من موضوع سعينا إن احنا نوفر الشهود على وجود خلوة الصغير أو بأكثر من صغير في بعض الأحيان، تلك الخلوة تكفي كدلالة وإشارة إلى وقوع الاعتداء ولو لم يكن الاعتداء مصوراً. قدرنا كمان إن احنا بأدلة بلا ضمير مثل الكاميرات أن نكشف عن آلية المعتدين، عن جذب الصغار إلى مكان محدد بعينه والاعتداء عليهم في حالات عديدة كانت للأهل على أبنائهم أو الأقربون من داخل الأسر. وهنا بنستطيع أن نثبت بالأدلة الفنية مثل الملابس وإن كان من أهل البيت أو من الأسرة، فلا يمكن أن تصل التلوثات المنوية إلى ملابس الصغير. وفي هذا المقام بنأكد على أن دور رجال القانون في توفير الأدلة والإثباتات.
1: إذا بالنسبة إليك اليوم تنصح كل
2: عامل كبير في القضاء النهائي؟
1: هذا كلام جميل ربما، ويشجع الأهالي ربما على اللجوء إلى القضاء. لا أعرف إلى أي حد كل هذا صحيح. سأعود
2: إلى علم، علينا واجب إن شاء الله نوفيه.
1: شكرا لك. وسأعود إلى علم النفس وإلى الدكتور محمد خطاب سيدي فرانسوا دوفوا، وهو أحد مؤسسي حركة الكلمة المحررة هنا في فرنسا، يقول الاعتداء الجنسي على الأطفال ليس سلسلة من الحوادث المنعزلة، ولكن إنه ظاهرة هيكلية وواحدة من أكبر الإخفاقات الأخلاقية في عصرنا الحالي. هل نحن أمام فشل فردي، أسرة لم تحميه، قادر لم يصدق، أم أمام فشل منظومة كاملة؟
0: هو للأسف الشديد ظاهرة الانحراف الجنسي أو الورع الجنسي بالأطفال ظاهرة عالمية، ولاحظنا من فترة ليست بالبعيدة جزيرة إبستين والتسريبات اللي ظهرت بالاعتداء على الأطفال الضحايا. علشان كده تجارة الرقيق في الأطفال يمكن تعتبر فرنسا هي محطة للإتجار للمافيا العالمية بهؤلاء الأطفال. علشان كده بأكد للمرة التانية والتالتة والرابعة للأسرة دور كبير جدا.
1: الأرقام تتحدث عن بريطانيا وعن هولندا أكثر، ربما الأرقام هي صادمة أكثر في دول أوروبية أخرى من فرنسا، فقط للتوضيح.
0: تمام، عشان كده حتى بيوصوا، بنوصي طبعا، بنوصي حتى اللي بيسافروا أوروبا، يعني ما فيش بنت تركب باص لوحدها، لازم يبقى فيه متابعة بشكل كبير من الأهالي حتى لو هم في بلد تانية. علشان كده التوصيات بتكتب دلوقتي على المطارات ان ما فيش حد يؤمن لغريب، لأن الموضوع تجارة الرقيق الأبيض هي تجارة بقت منتشرة بشكل كبير، وخاصة ان نسبة الأشخاص المصابين بالولع الجنسي يقدر بمئات الملايين للأسف شديد، سواء من كبار السن أو حتى من الشباب. لكن كبار السن عادة هم أقرب إلى السيكوتيك أو الذهان، على عكس الشباب صغار السن اللي عندهم مشكلات بشكل كبير. علشان كده التثقيف الجنسي تم الحمد لله يمكن في تونس، الأخ موجود معنا، حتى على مستوى الأطفال، رفع الوعي لدى الأطفال علشان يدرك إن هذا الشخص هيؤذيه من عدمه ولا لا، وإزاي يعرف الطفل يدافع عن نفسه ويؤمن نفسه.
1: السيد معيز الشريف لا يتفق، ولكن ربما أحتاجك سيد معيز، لأن وصلنا ربما إلى الشق الأخير من الحلقة، أحتاجك ربما في الحلول لنعطي ربما رسالة أخرى. ما الذي يجب فعله اليوم في عالمنا العربي حتى تنتهي هذه الجرائم، جرائم ضد الأطفال، ضد البراءة؟
3: المشكل أنه السكوت على هذا الموضوع خلى الانتشار يوصل الأطفال نفسهم. احنا توا عندنا حالات نتاع اعتداء قصر على اطفال قصر كذلك دون السن نتاع المحاكمه. لما يكون المعتدي دون 13 سنه والمعتدي عليه عمره 6 ولا 7 سنين، ما الفعل؟ هذا اللي وصلنا له، لانه الانتشار نتاع الجريمه عبر وسائل الاتصال الاجتماعي والتبسيط الولوج الى الاماكن الاباحيه للاطفال خليت اللي انه تبسيط هذه العلاقات وهذا الشذوذ الجنسي وصل حتى عند الاطفال هما نفسهم. فكيف يمكن تسويه هذا عند الاطفال إذا كان ما فماش استراتيجيات عند الحكام متاعنا عوض النفي، وأن نقول أن هذا الموضوع ليس موجود في وسط الثقافات متاعنا وفي المجتمعات متاعنا، بل مواجهة الحقيقة ومحاولة الإيجاد الحقوق والتربية على لكل الأطفال بتدرج منذ الصغر السن متاعهم، لأنه ولا الاعتداءات توصل حتى في المحاضن متاع الأطفال وفي رياض الأطفال.
1: ما الذي يجب أن يتغير؟
3: نستطيع أن العلاقة متاعنا مع الأطفال كلها لازمها تتغير، وأنه نعتبر أن الطفل صاحب حقوق، وأنه علينا الواجب الحماية محمل على كل من يتدخل في ميدان الأطفال. فالقانون التونسي واضح في هذا، لكن غير مطبق تماما على الدولة. التكوين حسب مقاربة حقوق الطفل كل المتدخلين في مجال الحقوق الطفل، وذلك لم يقع تنفيذه بتاتا، بل أكثر، حتى الحط الأخضر اللي ممكن باش يردع شوية يمكن الأطفال من الولوج إلى شبكة حماية الأطفال، غير مفعل تماما كما ينبغي لتمكين الأطفال هما نفسهم. ما يمنع أن ينشر الخط الأطفال داخل المحاضن، داخل رياض الأطفال، داخل المنازل، داخل المدارس، داخل المحاضن المدرسية، داخل
1: هي جهود غير كافية،
3: غير كافية تماما. احنا قاعدين كما قاعدة تسمع فيه، قاعدين في حالة متاع نفي أنه الثقافة متاعنا متحمينا، وذلك هو ما يخلي الشيء يتوغل في وسط المجتمع متاعنا بدون حدود.
1: قانونيا ما الذي يجب أن يتغير اليوم ليحس الأطفال أن القضاء ينصت إليهم، لا يسمعهم فقط ولكن ينصت، يصغي وربما يثق في كلمتهم؟ ما الذي يمكن أن نغيره اليوم؟
2: أتبنى دائما مسألة التحذير والإثبات. أما عن التحذير فالمجرم من هذا النوع من الإجرام شخص لا يفرق بين ولد وبنت، حديث الميلاد أم هو أكبر من ذلك، حتى من بلغوا سن التمييز يقع عليهم من الاعتداءات. دائما وأبدا المجرم القائم بهذه الأعمال هو شخص لديه نقص وشذوذ، والشذوذ أمر عميق لا حد له ولا يمكن تصوره. أغلب من تم ضبطهم والحكم عليهم في مثل هذه الأفعال كانوا من كبار السن، وفي حوادث عالمية لم يكونوا فقط من الذكور، وإنما شاركهم في بعض الأعمال من هم من الإناث في جرائم انتشر زيعها دوليا. في النهاية المقصود من التحذير أن الخوف ليس فقط على البنات، وإنما على البنات وعلى الأولاد وعلى الصبية جميعا، والحذر ليس فقط من كبار السن أو من الشباب الرعين، إنما الحذر دائما من الجميع ومن كل من هم خارج دائرة الثقة الأولى. أما عن الشأن القانوني وأمر يجب الحديث عنه، يجب أن تنتبه المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن، وأن تطرح من التعديلات الواجبة في اتفاقياتها الدولية الذي يزيد التشديد في جرائم الاعتداء على الصغار، ولا يمكن اعتبارها مثلها مثل الجرائم العادية للاعتداء على من هم فوق السن ومن هم من البالغين، لأن هذه الجريمة يعني تجعل من الطفل في مهده ضحية وفي كبره مجرما عتيد الإجرام.
1: أرجوك سؤال سريعا سيدي، لو ممكن الإجابة في جملة، ألا يجب ربما اليوم إعادة تكوين قضاة القضاة خاصة للتعامل مع قضايا الجرائم الجنسية، أم ترى بأن التكوين كافي في العالم العربي؟
2: القضاة الآن على أعلى درجة من التدريب والتأهيل ليتعاملوا مع الأطفال وليسمعوهم، وكل ما يتمناه القاضي هو أن يحكم الحكم على بينة كاملة وعلى أدلة دقيقة وحاسمة.
1: شكرا جزيلا لك.
2: ما يسعى إليه دائما رجل التحقيق ورجل القضاء هو الكشف عن مدى قدرة الصغير لأن يصدر مثل هذه التمثيلات والأقوال والأقاويل، وكيف ينمو إلى علمه أن هذا صواب وهذا خطأ. فدائما رجل القضاء والتحقيق يسعى للكشف عن مدى قدرة وإدراك الصغير، وعن مدى قدرة وإدراك الصغير للنطق بتلك الأفعال والأقوال ودون إطالة، يسعى للإطمئنان على أن قالت الطفل صدق، وأن حكمه على المتهم سيكون صدقا وعدلا.
1: شكرا جزيلا لك. سؤال أخير ربما للسيد محمد خطاب. سيدي، في 25 دولة 80% من الأطفال يقولون إنهم يشعرون بالتهديد من الاعتداءات الجنسية على الإنترنت. جيل كامل ينشأ في عالم رقمي بلا حماية كافية، وفي العالم كله كل 3 دقائق هناك طفل ضحية. ماذا تقول اليوم للأمهات في مصر، في تونس، في المغرب، في الجزائر إلى آخره، في عالمنا العربي، اللواتي ربما ليست لديهن الآليات لحماية أطفالهن؟
0: طبعا ده سؤال مهم جدا وفي غاية الأهمية، وخاصة ان مواقع متخصصة زي الدارك ويب دي من خلالها بيتم تفعيل مثل هذه الانحرافات في بعض مواقع السوشيال ميديا مخصصة للتواصل من الكبار مع الأطفال الصغار، وبيتم استغلالهم على أسوأ استغلال. للأسف الشديد بيتم إنتاج بعض الأفلام البورنو أو الإباحية الخاصة بالأطفال، لدرجة دلوقتي أن مواقع التواصل الاجتماعي أو جوجل يقدر يعمل تمييز لوجه الطفل ويقدر يعرف أن ده طفل، وبالتالي يبدأ يصدره أفلام بورنو بكل أنواعها، بالإضافة إلى أفلام السينما الأمريكية هوليوود أو اليابانية الكرتون اللي بيتم زرعها بشكل أو بآخر في كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيتم من خلالها تحديد عمر الطفل. عشان كده بنقول للأهالي ينبغي أن تكون هناك مراقبة على نوعية مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي أو على نوعية شبكات الإنترنت التي يتفاعل معها الطفل، ده شيء مهم جدا حتى لا يتم استدراج الطفل إما للعمل في البغاء أو في تجارة الرقيق الأبيض.
1: هذا عندما لا يكون شبكات زي الدارك ويب هم الجنات،
0: دي استثناء، ودي بعض ودي عملنا فحص لبعض العينات في المجتمعات العربية زنا المحارم، الأب ممكن يكون مصاب بهذا الاضطراب، فبالتالي بنشوف بعض الحالات ان الأم بتعتدي على ابنها والأب بيعتدي على بناته. علشان كده ينبغي تاني من المهم جدا، عشان كده هؤلاء الأشخاص ليس أو من الصعب علاجهم، عشان كده كل سجون أمريكا اللي فيها ملايين من هؤلاء الأشخاص بيصعب تأهيلهم لأنه بيرجع للجريمة مرة أخرى. عشان كده بنقول نقطة غاية الأهمية، ينبغي أن يكون هناك فحص سيكولوجي للمقدمين على الزواج من الآباء والأمهات حتى يتبين لنا الغث من السمين، ولو اكتشفنا أن أحد الآباء عنده مشكلة في أحد الانحرافات فبيتم كيفية تأهيله أو الوقاية منه بشكل أو بآخر.
1: سنخصص حلقة أخرى لهذا الموضوع لأن الوقت ليس كافي ربما لنعود على كل شيء. الأرقام أحيانا تقول عكس ربما ما قلته سيدي، خاصة في قضية سفاح القربة. وقت البرنامج انتهى. باسمي وباسم ليلى ميسوم وسلمى المنصر وإليسا بولوس فريق البرنامج، شكرا لكل الضيوف على حضورهم تقاسم معرفتهم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس ماتكات، بدايته ربما عندكم. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
4: في فلك الممنوع، سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.

مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 اف ام، في الدوحة 99.6 اف ام، في عمان 97.4 اف

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duwaliya.com. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.